جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقال ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو والنغمة اللي بتطفي نسمة يمحي هالعالم.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة أفهام 97.5 مسقط و98.5

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلب كل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 مع الأجواء الجميلة في ظفار. حياكم الله معنا مستمعين أكيد في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي صباح الشبيبة. راح أرافقكم أنا شيماء السيابية في حلقة اليوم من الحين لغاية الساعة 9 صباحا مع فقرات مختلفة ومتنوعة. من الكواليس إن شاء الله راح يكون معنا عاهد الزجاني. مع يوم الخميس الونيس مستمعين مثل ما عودناكم دائما تكون محطاتنا خفيفة ولطيفة وجميلة وتكون كذا فيها نوع من الوناسة، يعني كذا تزامن مع يوم الخميس. دروب الأمان يا رب لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي وإن كان دربك ومشوارك. وعلى طاري المشاوير الصباحية اليوم كذا شفت مشهد وايد جميل أمانة، يعني المشاهد اللي حقيقة أحس هالمنظرة حبثقة في ذاكرتي إلى الأبد. فنحن نعرف أن يعني البعض معهم بعض المشاريع اللي ممكن يعني من خلالها يسترزق، فنشوف كذا في اكشاك على الشارع اللي يبيع مثلا الشاي، اللي يبيع القهوة، اللي يبيع الأكل وغيره. فلما أشوف إنه في ازدحام وفي كذا يعني أخذ وعطى بين صاحب المكان وبين الزباين وايد استانس، لأنه مر علي مرة مقولة وتقول هذه المقولة إن اشتري من عندهم فهم مش يريدوا يتغانوا، هم يريدوا على الأقل يكسبوا لقمة العيش على أساس يكملوا يومهم. ففعليا يعني يمكن إحنا دائما نلجأ إلى بعض المقاهي والمحلات وغيره وكذا ونشتري من هناك، لكن لو يعني هالمبلغ ناخذه إلى الجانب الآخر مع الأشخاص اللي فعلا يستحقوا هذيك المية البيس اللي أنت تدفعها، أعتقد راح تغير وايد من يومهم. فوايد حبيت هالمشهد بالازدحام اللي صار هناك. عموما مستمعين أكيد نتمنى لكم دروب أمينة سالم، وإن شاء الله يا رب كذا يومكم يكون يوم جميل وخفيف ولطيف مثلكم تماما.

حياكم الله مستمعين ودروب أمينة سالمة، أتمناها لكل سالكين هذه المشاوير. تخيلوا معاي إنه بعنوان لوح بيدك لتثبت أنك إنسان، فجوجل تكشف عن تقنية جديدة قد تطلب من المستخدم أن يلوح بيده أمام الكاميرات الأجهزة للتأكد منهم فعلا أشخاص حقيقيين. بمعنى يعني أحيانا مثلا الاختبارات مثلا اللي هي تكون الأونلاين أو غيره، فعلى أساس يتأكدون من هذا الشخص هو فعلا هو، مش حاط مثلا صورة أو مثلا حاط فيديو بالذكاء الاصطناعي. عموما شركة جوجل مستمعين تتجه إلى تطوير أساليب أكثر تقدما للتحقق من هوية المستخدمين على الإنترنت عبر تقنية جديدة تطلب التلويح باليد أمام الكاميرا الجهاز لتأكد أنهم فعلا أشخاص حقيقيون. تأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها برامج روبوت وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي أصبحت قادرة على تجاوز اختبارات التحقق التقليدية بسهولة. هذا ليقلل من فعاليتها في حماية المواقع من الهجمات وإنشاء الحسابات الآلية. النظام الجديد مستمعينا يعتمد على استخدام الكاميرا المراقبة لحركات وإيماءات اليد وتتبع أيضا أجزائها للتأكد من تصرفات المستخدم البشري وتمييزها عن الصور الثابتة أو الفيديوهات المزيفة. يضحك في الموضوع أن أعتقد يعني الحين شركة جوجل ندمانة لوجود الذكاء الاصطناعي، لأن أنت تعرفوا أن مسألة وجود الذكاء الاصطناعي وصنع وخلق بعض الفيديوهات، وحتى لو مثلا أنت مش موجود ولكن مجرد ترسل الصورة وتقول حولني إلى فيديو وحولني إلى ما أعرف إيش، فعلا راح يحق يعني راح يحول الصور إلى فيديو بشكل واقعي تماما. فهذا مستمعينا على شركة جوجل وأيضا ما مستجد من خلاله.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

في هالفقرة راح أحسس نفسي إن أنا عمري الحين 60 سنة. إن شاء الله العمر كله لي، إن شاء الله يا رب. عموما مستمعينا مر علي خبر، ولكن قبل لا أروح لتفاصيل هذا الخبر خلونا نسكر شوية أيام زمان لما كان يعني لما كنا ننام من وقت. يعني سبيل المثال لما كنا أطفال إذا جت الساعة 7 خلاص تحس يعني نفسك يعني فيك وايد بتنام، يعني 8 خلاص نحن نايمين، كنا الساعة 6 أو الساعة 7 نحن صاحين ونلعب، ولا صاحين رايحين مدارسنا بكل نشاط وغيره. عموما مستمعين هذا على زمان أولي ذيك الأيام، لكن حاليا إذا بنتكلم شوية عن الأطفال المستمعين اليوم ما شاء الله حتى اللي عمره 2 أو 3 سنوات حسه يرمس يعني بينام لك الساعة 3 الصباح أو غيره. أنت الحين اللي عمرك ما أعرف كم الساعة 9 ولا الساعة 10 رايح تنام خلاص، اللي عمره 2 يقولك لا والله يلا تصبح على خير مع السلامة، وتشوفه إلا بيرمس بتسمع أصواته لين الصباح، صباح خلاص بيكون نايم وما يصحى إلا الظهر. عموما يا مستمعينا خلونا نتكلم اليوم عن نمو الأطفال وأهميته. فإيش علاقة نمو الأطفال بالنوم؟ بيقولك إذ لم يكن ابنك قد نام بعد الساعة 9 ليلا فهو لا يفقد اليوم فقط، ولكن يفقد كذلك هرمون والتنظيف الليلي للدماغ. فنحن اليوم نعرف أهمية النوم الليل، يعني حتى كبارنا ما شاء الله دايما كانوا يقولون إن يعني اللي ما نام بالليل ترى ضيع نومه، يعني يقولك حتى نومة الصباح ترى ما منها فايدة. فهذا معناته إن إيش سبحان الله بالليل الجسم يعني يا سبحان الله الجسم يتكون والجسم يتهيأ لكل حاجة والعمليات وغيره وكذا اللي تحصل أثناء فترة الليل واللي ما تحصل فترة النهار. لذلك دائما دائما دائما ينصح بالنوم في فترة الليل. فعموما مستمعينا نعرف إن فترة إجازة وفترة النوم الواحد بيستمتع ويستانس ويرمس ويسهر وغيره وكذا، ولكن أنا أعتقد بالنسبة للأطفال حالة استثنائية تماما. فحلو الواحد يكون كذا يعمل جدول معين وجدول ثابت لأطفاله، يعني وقت نومهم وقت ما يصحوا وقت ما عرف إيش وكذا. فعموما مستمعينا هذه معلومتنا في هذه المحطة، أتمنى إن شاء الله أنكم استفدتوا منها وأيضا تفيدوا فيها غيركم. فمسألة اليوم السهر تعتبر جدا ضارة للأطفال، وإذا بندخل المعلومات العلمية فيقولك في الوقت نفسه أثناء النوم يمر الدماغ بعملية تنظيف تزيل المخلفات السامة المتراكمة خلال يومك. لذلك من المهم جدا أن يكون الأطفال في سرير نائمين حوالي الساعة 9 مساء لتجنب تعطيل نموهم الجسدي والحفاظ على وظائفهم العقلية والذاكرة وقدراتهم على التعلم. والله على الذاكرة يا ليت لو جات على أطفاله، بس يعني أعتقد أغلبنا يعني يمر بحالة من النسيان. فجميل فعلا أنك أنت اليوم تعطي أهمية لهذا الموضوع كذلك.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

في تركيا مستمعينا إيش اللي صار؟ اللي صار أن في مواطن تركي قام ببيع منزله وسيارته عشان يشتري كيلو جرام من الذهب سعر 6200 ليرة، مؤكدا أنه راح يتمكن بعد عام من شراء 5 منازل و5 سيارات. يعني إيش رأيكم بهذا التصرف؟ يعني هل تشوفوا أنه فعلا يعني توقعاته ممكن أنها تكون صحيحة، أو ممكن أن الواحد يلجأ إلى بيع منزله وسيارته عشان يشتري كيلو جرام من الذهب، وبعد ذلك يقدر أن يشتري بكميات أو ذاك المبلغ راح يتضاعف معه، فيقدر أن يشتري بدل سيارة واحدة 5 سيارات وبدل بيت واحد 5 بيوت. يعني شوفوا، هو الذهب هو استثمار في النهاية، ولكن هل تشوفوا الموضوع كان في نوع من المبالغة ولا لا؟ إضافة إلى ذلك، إذا بنتكلم اليوم عن الذهب مستمعينا، فكثير من الأخبار اللي كانت تشير إلى انخفاض مستوى الذهب في الآونة الأخيرة، وهي تعتبر فرصة ذهبية لكل شخص وده أن يستثمر مبالغة في شراء الذهب. والبنات بعد اللي كانت تنتظر بفارغ الصبر أن الذهب ينزل، فنزل الذهب يا بنات، وإذا كان معاش المبلغ المناسب فممكن أنش أنت اليوم تستثمري هذا المبلغ بالطريقة الصحيحة، فبدل شراء العبايات والملابس وغيره وكذا، يعني شوية هذا الشهر فرصة أنش تشتري على الأقل لو خاتم. هذا الخاتم ممكن أن يكون بالنسبة لش يعني خزينة، فعلى قولتهم الذهب خزينة، وفي مصطلح ثاني بعد اللي هو تقدر تستفيد منه، يعني ممكن ضمه وممكن تستفيد منه، راحت عن بالي هذه العبارة نسيتها. عموما مستمعينا، في خبر يقول لك أنه هبوط حاد في أسعار الذهب لتسجل أدنى مستوياتها منذ 3 أشهر طويلة، وعيار 21 يصل ل 43 ريال عماني للجرام. ففعليا فرصة جميلة لكل أحد وده أن يستثمر مبلغه. فالشباب ممكن تستثمر في شراء السبيكة، السبيكة ممكن تشتريها الحين بمبلغ معين مثلا 100 ريال أو 200 ريال على سبيل المثال، عند ارتفاع الذهب لما يوصل تخيلوا معاي ل 47، بكم راح تبيع ذيك السبيكة؟ يعني ما يقارب، يمكن أعتقد الله أعلم، بس حسب اعتقادي إذا كان اليوم شرينا ب 200 ريال أو 100 ريال ممكن فعلا أني يضاعف إلى 300 أو 400 ريال إذا ما خاب ظني. فممكن الشراء يعني أو ممكن عفوا البيع عند ارتفاع أسعار الذهب. ففعلا فعلا يعني هو استثمار حقيقي تماما، وتعرف وين تصرف مبلغك بالطريقة الصحيحة. عموما مستمعي، واضح أن الفترة الأخيرة كنت وايد أدقق في هذا الموضوع، يعني فعلا فعلا فعلا ندمت أن طول السنوات الماضية كنت ما أهتم نهائيا لأي خبر من أخبار الذهب، ولا كنت أهتم أني أنا أروح والله أشتري لي مثلا خاتم، ولا أشتري لي مثلا سبيكة أو أي كان. عموما اليوم فعلا فعلا أدركت أهمية أن الواحد يعني لازم يكون معاه شوي كذا يعني خزينة من الذهب. أيضا إضافة إلى ذلك، إذا مثلا شجعت من كلامي وقلت والله نازل الراتب، وقلتي نازل الراتب ورحتوا على سوق الذهب، أهم شيء يبقى لكم مبلغ لنهاية الشهر، ها جماعة الخير، يعني ديروا بالكم على هذه النقطة. إضافة إلى ذلك، لا تروح أنت ما عارف كم واصل الذهب، نهائيا لا تسوي هذه الحركة. فممكن تتابع عبر الحسابات العالمية وشوف كم واصل الذهب هناك قبل لا تلجأ لأي محل من المحلات، لأنه ممكن يكون في نوع من التلاعب اللي ممكن يعمل صاحب المحل. فديروا بالكم من هذه النقطة، لأني أنا واجهتها أمانة في إحدى الأسواق وبلغت على طول، يعني فلا تشوفوا على الشاشة مكتوب عليها الرقم الفلاني قلت هناك الدنيا إلا، فما شاء الله عليهم حماية المستهلك، ما راح يقصرون معاكم إذا تواصلتوا معاهم وراح يتابعون الموضوع أول بأول. عموما الله يوفقكم يا رب ويسعدكم وأجواء سعيدة.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة. نستعرض معكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان المعظم يهنى أمير قطر. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم. أعرب فيها جلالة السلطان المعظم عن خالص تهاني لسموه بهذه المناسبة الطيبة، راجيا له التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده العزيز لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة. جلالة السلطان يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وأكد جلالته على ضرورة دفع الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. التوقيع على اتفاقية منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في مسندم، وتمتد على مساحة تقدر بنحو 5737 كيلومتر مربع. 63 مشروعا استثماريا تعزز منظومة الأمن الغذائي في البريمي. 87 منشأة ضيافة سياحية بشمال الباطنة. وزير التجارة تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والمصدرين، وذلك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. مجلس جامعة السلطان قابوس يعقد اجتماعه الرابع. من ملحق بلادنا المحلي في شهر سبتمبر المقبل الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمصنعة، ونسبة الإنجاز بلغت 97%، والمشروع يخدم 2000 وصلة منزلية بتكلفة تتجاوز 10 ملايين ريال عماني. سلطنة عمان تحتفظ بعضويتها في لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة. أما على ملحق المؤشر الاقتصادي، مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعين بنسبة 62%. إطلاق تطبيق أتراج والبوابة التنسيقية ومستودع البيانات الذي يسهم في تقليل الازدواجية في الجهود وتحسين كفاءة استخدام الموارد. تعاون عماني سوداني في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية. تراجع الأسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب. الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً. أما على ملحق الجماهير الرياضي، منتخبنا الوطني لليد الشاطئية يخسر ضربة البداية أمام كرواتيا وفرنسا. 10 بطولات و365 يوما من المنافسة، وطريق يبدأ من الحلم وينتهي عند كأس العالم. مجنون كرة أوفال تعلن الثورة الأكبر في تاريخ الكرة العربية والعمانية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح النور، صباح الخير وصباح السعادة على قلوبكم ومستمعين، وتحية صباحية أكيد موجهة لكل من يسلك هذا المشوار. في هذه المحطة خلونا نتكلم بما أنها أيام مباريات كأس العالم، وما شاء الله يعني في هوس جدا كبير خصوصا من الرجال.

لمتابعة كل مباريات كرة القدم، واللي دائما يكون منحاز لفريق عن فريق آخر، واللي خلاص ينسى الكل وما فيه بس مجرد أن يتابع أي مباراة. عموما مستمعينا، في مأساة حصلت هذه المأساة في مصر بالتحديد بسبب مباريات كأس العالم، فخلونا ناخذ العبرة من هذه القصة. عموما بعد انشغال الأب بمباراة مصر ينتهي بمأساة يعثر على طفلة متوفي داخل السيارة. فالله يعينه يا رب العالمين، الموضوع مش سهل نهائيا. فتوفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في القاهرة بعد أن نسى والده داخل السيارة المغلقة لساعات في أجواء شديدة الحرارة. بعد ذلك اكتشف الأب مأساة عقب اتصال من الحضانة للاستفسار عن سبب غياب الطفل ليهرع إلى السيارة ويجده قد فارق الحياة اختناقا. أثارت هذه الحالة صدمة واسعة وتحذيرات من ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة. ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة أيضا ما نخلي أي حاجة في هذه الحياة ممكن إنها تلهينا أو حتى تنسينا من مسؤوليتنا تجاه عيالنا وأولادنا. فعموما مهما كانت المباراة بالنسبة لك وايد مهمة، ومهما كان يعني الفريق اللي أنت وايد تفضله وتحبه هو الفريق المشارك في ذيك المباراة، ولكن لا تنسى أبدا منهم خلفك. يعني لا تنسى أبدا في أشياء يعني كبيرة لازم أنك أنت اليوم يعني تنظر إليها. فعموما مستمعينا، هذه بالنسبة لكأس العالم وأيضا ما هو مستجد من خلال مباريات كأس العالم. فنتمنى إن شاء الله أن فريقك يفوز، لكن نفس الوقت لا تنسى أبدا نهائيا مسؤوليات اللي موجودة عليك.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: من الأخبار الفكاهية مستمعينا في إسبانيا بالتحديد، تخيلوا معي إن رجل تم اعتقاله بعد تزييف نوبة قلبية في 20 مطعم. تخيلوا معي في 20 مطعم كان يمثل إن جات نوبة قلبية، وذلك ليش؟ يعني ليش الواحد ممكن يوصل لهذه المواصيل؟ عموما عشان يتجنب دفع الفاتورة. رجل ليتواني أو أتوقع كذا اسمه، بالعمر 50 عاما، كان يطلب وجبات فاخرة في المطعم، يعني مش أي وجبة يعني يطلب وجبة يعني يأكل ويستمتع ويستانس، وعند موعد دفع يتظاهر بإصابته بنوبة قلبية ويسقط أرضا للتهرب من سداد الفاتورة. فقبل أن تكشف الشرطة حيلته وتربطه بعدة بلاغات مماثلة، على حسب التفاصيل كان الرجل يطلب وجبات فاخرة في المطاعم، وأيضا كان بعد ذلك يمثل ويتظاهر بتعرض لوعكة صحية ويسقط أرضا في محاولة لإقناع العاملين بأنه يحتاج إلى مساعدة عاجلة بدلا من سداد الحساب. تبين لاحقا أن الواقعة لم تكن الأولى، إذ ربطت الشرطة المتهم بعدة بلاغات مشابهة بعد تكرار الأسلوب نفسه في نحو 20 مطعما. انتهت حيلة هذا الرجل بعد كشف نمط تكرار الوقع. بعد ذلك تتخذ الشرطة الإجراءات القانونية بتهمة التهرب من دفع الفواتير عبر ادعاء المرض. يعني والله أحيانا أقول إيش اللي يخلي الإنسان يوصل لهذه المرحلة. عموما هذه من الأخبار مستمعينا، وإن شاء الله يا رب يعني إن ما تمر علينا أخبار مماثلة لهذا الخبر. حيلو معاه يعني يروح ويطلب وكذا، وفي النهاية كيف يعني قسم واحد يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، لأننا نحن بالنسبة لنا إذا مثلا صار معنا ظرف وما دفعنا مبلغ، مش كمطعم فقط يعني لأي ظرف من الظروف، يعني مثلا احنا تسلفنا من شخص وما دفعنا له، تحس لا والله ايدك تاكلك، تنقص على نفسك وهم شيء ما يكون عليك دين نهائيا. وايضا لما نشوف مثلا احد محتاج او طلب منا مبلغ معين على طول يعني نبادر، فواحد فعلا يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة عمان، والحمد لله دائما وأبدا. الأغنية كنا فشلتني ولا لا؟

تبدأ الصباح بأجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير، صباح النور وسرور مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نتكلم عن رجل. هذا الرجل ما زال إلى اليوم يستخدم نوع نوكيا منذ أكثر من 20 عاما. تخيلوا معاي إنه أبدا في حياته لا استخدم لا سامسونج ولا استخدم الآيفون ولا أي تلفون في نوع من التقنيات، فما زال يتمسك بهاتفه رغم انتشار الهواتف الحديثة، رافضا استبداله أو حتى شراء هاتف جديد. رجل بريطاني مستمعينا ما زال يستخدم نوكيا فئة 3313، اشتراه في عام 2000 بعد أكثر من 17 عاما من الاستعمال المتواصل، فرفض رفضا تاما أن يستبدل هاتفه. الهاتف مستمعينا ما زال يعمل ببطاريته الأصلية واللي كانت تحتاج إلى شحن كل عدة أيام، يعني حين نعرف نوكيا يعني ما راح تحتاج أنك تشحنه بشكل يومي مثل تلفونات الأخرى. في وقت أصبحت فيه الأجهزة الحديثة تعتمد على الشحن اليومي تقريبا، إحنا الشحن إذا ما كان الباور بانك في الشنطة، إذا كان ما عندنا شحن إضافي في السيارة، وإذا كان ما فقده كله معبين وشاحنين تلفوننا. عموما مستمعينا، خلال هذه السنوات تعرض الهاتف لسقوط متكرر وظروف قاسية، ولكن استمر في أداء وظيفته الأساسية دون أي توقف. على حسب ما ذكر صاحب الهاتف، فيقول أن عدم وجود الإنترنت والتطبيقات لا يعد نقصا بل هي ميزة تجعل الهاتف أبسط وأكثر عملية، مع بقاء لعبة السنيك، هذه اللعبة مال الثعبان، وسيلة ترفيه أساسية وداعمة. جميل، يعني هو في النهاية ما محتاج، يعني اللي بيتواصل معاي يتصل، وإذا ما اتصل يرسل رسالة نصية، يعمل زوم إنه يعني يسجل مثلا، أو عفوا إنه يعني يسوي فاتورة حق الهاتف على أساس إنه يقدر يرسل رسالة نصية إلى ذاك الشخص. كيفك أنت بتراسلني يرسل لي رسالة نصية تباني اتصل فيني؟ غير كذا أنا ما عندي لا واتساب لا انستغرام لا سناب شاب لا أصور ولا غيره. وحتى لعبة السنيك هذه كيف كانت؟ والله للحين أحس يعني ما زلنا نستمتع بهذه اللعبة. عموما مستمعينا، هذه قصة صاحبنا وصديقنا البريطاني اللي ما زال متمسك بهاتفه القديم لغاية اليوم، ونهائيا ما مفكر أن يشتري أي هاتف من الهواتف الحديثة. إيش رأيكم أنتو؟ إيش رأيكم؟ وشاركونا على رقم التواصل 9477779755.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا هلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نتكلم عن من؟ دراسة عن مواليد التسعينات مستمعينا، واللي تقول الدراسة انهم يشيخون مبكرا بوتيرة اسرع من جيل الستينات. تخيلوا معي، يعني لو اني ما يعني اتفق ليش، لان احس جيل التسعينات جيل يعني وحليلة، يعني جيل على نياته وجيل ما زال متمسك بطفولته وما يحب ابدا انه يدخل في جدال او غيره وكذا، فمبرد راسه يعني بعد تحسه طفل. عموما خلينا نشوف ايش الدراسة تقول. الدراسة تقول انه كشفت دراسة جديدة ان مواليد التسعينات يتقدمون في العمر بيولوجيا بوتيرة اسرع من ابناء جيل الستينات، ومن المرجح أن يكون أحد أسباب هذا الارتفاع هو معدلات الإصابة بالسرطان فيما بينهم. الله يبعد عنا إن شاء الله كل الأمراض بإذن الله. على حسب صحيفة نيويورك الأمريكية، فقد اعتمد فريق الدراسة الذي ينتمي لكلية الطب بجامعة واشنطن على المقارنة الزمنية الفعلية لعدد من الأشخاص من أعمار مختلفة بالعمر البيولوجي، وهو العمر الذي تعكس المؤشرات والفحوص الطبية لوظائف الجسم وأعضائه. عموما أظهرت النتائج أن الأشخاص المولودين ما بين عام 1990 و 1999 سجلوا فجوة عمر بيولوجي أعلى بنسبة 92% مقارنة بالأشخاص المولودين في عام 1965 و 1969. فبينت الدراسة أن الرجال أظهر بصورة مستمرة فجوات أكبر من العمر البيولوجي والعمر الزمني مقارنة بالنساء. وأيضا أشارت الدراسة إلى أن عدد المصابين في التسعينات أعمارهم 50 عاما ارتفع 24% خلال المدة الممتدة ما بين 1990 و 2019. عموما رح نقول دائما أن بداية إذا بنتكلم اليوم عن مسببات الأمراض وخصوصا الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة، والله يبعد عنا إن شاء الله كل الأمراض، فكثير من المسببات اللي تكون مرتبطة فيه على سبيل المثال قلة الحركة، عدم التناول وجبات صحية، هذا أيضا من جانب آخر وايد مهملين نفسنا في ناحية الأكل وناحية الوجبات وناحية شرب الماء، وايد أشياء نحن أمات مقصرين في حق أنفسنا، فهذا اللي يولد أمراض العصر. هذا من غير يعني جلوسنا لفترات وايد طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن يؤثر علينا بطريقة غير مباشرة، يأثر على النظر، يأثر على البشرة لأن الشاشة راح تكون يعني مشعة على البشرة. أيضا من جانب آخر الأشياء النفسية اللي تكون مرتبطة بالهاتف، على سبيل المثال مقارنات اللي ممكن أنت تقارنها نفسك بغيرك. فعموما مستمعينا هذا كله أكيد له تأثيراته المباشرة والغير المباشرة. عموما يا جيل التسعينات أنا أقول لكم ما زلتوا شباب، يعني لا تسمعوا أي دراسة ممكن تكون دراسة سلبية.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير، صباح النور والسرور مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نتكلم عن الملل. يعني في أشخاص معاهم روتين معين، بعد الدوام خلاص ما يقدر أن يسوي شيء، وتشوف أنه جالس على التلفون، أو يعني كان يعني تشوفه متسدح على سبيل المثال في جانب، أو مثلا يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي يشوف أخبار هذا وذاك. عموما مستمعين، ايش يقولوا الخبراء عن الملل؟ الخبراء يقولون ان الملل قد يكون سبب رئيسي وراء نوبات اشتهاء الطعام. لما يكون خاطرك في يعني انك تاكل مثلا فجأة كذا، والله يخطر في بالك تاكل باستا، فجأة يخطر في بالك مثلا انك تاكل مثلا عيش او لحم او ايا كانت الوجبة او البرجر او ايا كان. ما اريد اقوعكم من اول الصباح، ولكن في لحظات معينة مستمعين قد يشعر الانسان برغبة مفاجئة وقوية لتناول الطعام حتى دون وجود جوع حقيقي. في هذه الحالة التي تعرف بنوبات اشتهاء الطعام، يمكن أن تؤثر في نمط الحياة وأيضا الصحة إذا تكررت بشكل مستمر. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن السيطرة عليها ممكنة من خلال مجموعة من العادات البسيطة واليومية. على حسب مختصين يقولون أن السبب الحقيقي وراء الرغبة في تناول الطعام هو الخطوة الأولى اللي كبحية. يعني إذا مثلا تحس أنك أنت أساسا متغدي على سبيل المثال، والله بعد شوية حسيت نفسك بجوع، فممكن أنك أنت تتجاهل الجوع اللي أنت تحس فيه. أيضا مستمعين، توضح خصائص التغذية البريطانية صوفي أن الحفاظ على وجبات منتظمة خلال اليوم يساعد كثيرا في تقليل نوبات اشتهاء الطعام، لأن الجسم عندما يحصل على الطعام متوازن في أوقات ثابتة يقلل من إشعار الجوع المفاجئ. أيضا تنصح بزيادة استهلاك البروتين والألياف مثل البيض، البقوليات، الخضروات، لأنها تمنح شعور أطول بالشبع وتقلل الرغبة في تناول السكريات السريعة. أيضا تشير إلى أن شرب الماء يؤدي دورا مهما كذلك، أي أن الدماغ يخلط أحيانا ما بين العطش ما بين الجوع. أيضا من النصائح المهمة مستمعينا، على حسب ما يؤكد الخبراء، تجنب الحرمان الشديد من الأطعمة المفضلة، لأن ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية يزيد من نوبات الاشتهاء لاحقا. يعني مثلا إذا حرمت نفسك الحين من وجبة أنت تفضلها وتحبها، فمعناته أن بعد فترة راح ترجع أقوى، ممكن راح تأكل بشكل يومي أو مثلا راح تأكل في اليوم أكثر من مرة. عموما يخلص الخبراء إلى أن التحكم في الرغبة الشديدة في الطعام لا يعتمد على الإرادة فقط، ولكن على فهم سلوك الجسم وتعديل العادات اليومية بطريقة ذكية. عموما على طار الموضوع، يعني من ضمن الأشياء اللي ذكر في هذا الخبر واللي مر عليه سابقا كذلك، مسألة أن أحيانا فعليا ترى الجسم ما يفرق ما بين يعني ما بين الأكل أو ما بين العطش ما بين الجوع، لذلك أحيانا تحس نفسك أنت أساسا مش جوعان، أنت أساسا محتاج أو جسمك محتاج إلى العطش أو محتاج عفوا إلى الماء. فهذه مستمعينا على هذه الفقرة، وإن شاء الله راح تكون معنا فقرات أخرى بإذن الله تعالى، ولكن من بعد هذا الفاصل.

0: وخليك شبابي.
1: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: أنا أعتقد أن الأغلب لاحظ اليوم محطاتنا الغنائية مختلفة تماماً عن العادة، لكن السبب أكيد يرجع لأن اليوم يوم الخميس الونيس، ودائماً يعني ما أعرف هالأسبوع أحس جاني شعور أنه مر مرور يعني سريع جداً، فأنا ما أعرف عندكم هل أنتم نفس إحساسي حسيتوا أنه فعلاً هذا الأسبوع يعني على طول كذا لمحة بصر؟ عموماً مستمعين في هذه المحطة، خلونا نتكلم عن 7 أشخاص رفضهم الجميع وغيروا التاريخ. يعني جميل في الموضوع من خلال الشخصيات اللي راح أذكرها، الحلو أن مهما الكل رفضك ومهما الكل قالك لا أنت فاشل ومهما الكل ما وقف معك، ولكن يظل في شيء في داخلك يقول لا أنا في الطريق الصحيح، في شيء في داخلك يقول لا أنا بنجح، في شيء في الداخل يقول أنا راح أثبت للجميع أنهم هم الغلط وأنا الصح، وفعلاً هذا اللي صار. عموماً شخصيات مستمعينا رفضهم التاريخ، أو عفواً رفضهم الجميع ولكن سجلهم التاريخ. فانجوخ مستمعينا تخيلوا معاي أنه لم يبع طوال حياته إلا لوحة واحدة فقط، الجميع رفض فنه وسخر منه حتى وفاته. اليوم حنعرف كنا لوحة فانجوخ تباع بمئات الملايين في المزادات. أيضا الكاتبة جي كي رفضتها 12 دار نشر متتالية لرواية هاري بوتر الشهيرة، وكانت أم وحيدة تعيش على المساعدات الاجتماعية. اليوم هاري بوتر تبيع أكثر من 600 مليون نسخة. ألبرت أينشتاين مستمعينا معلمون قالوا أنه متخلف عقليا وبطيء التعلم، رسب في امتحان القبول الجامعة ولكن طور نظرية النسبية وغير فهم البشرية للكون. ستيف جوبز طردوه من شركة التي أسسها بنفسه مجلس الإدارة وتم التصويت ضده، وأخرجوه من الباب ولكن عاد وحول أبل لأعظم شركة في تاريخ البشرية. إيلون ماسك مستمعينا، وحنعرف أكيد أغلبنا إيلون ماسك اللي رفضت إحدى شركاته لم يقبلها أحد، فصخر من الجميع حيث قال راح يرسل صواريخ للمريخ. كان يؤمن تماما أن ممكن للبشرية أن ترسل الصواريخ إلى المريخ. اليوم إيلون ماسك يمتلك أكبر شركة سيارات كهربائية وأكبر شركة فضاء. توماس إديسون معلمة قال لأمه أنه هو صعب الفهم ولا يمكن تعليمه وفصلوه من المدرسة وهو كان صغير، فشل 10,000 مرة تخيلوا قبل لا يخترع المصباح الكهربائي. إلفيس بريسلي هو مدير الأوبرا رفضه أيضا وقال لا عد لتشغيل الشاحنات بعد أول أداء، لقي لأنه ما يصلح للغناء، وأصبح اليوم هو ملك الروك أندرول وغير الموسيقى إلى الأبد. فهذه مستمعينا بعض الشخصيات اللي رفضها المجتمع ولكن وضح للمجتمع أنهم هم خاطئين، وأيضا التاريخ سجلهم لغاية اليوم، فأساميهم صارت مش أسماء عادية، يعني أول ما نقول الاسم إلا وفعلا نحن ندرك من هذا الشخص. فممكن واحد يأخذ العبرة من هذه الشخصيات مستمعينا، أن يعني آمن بنفسك وثق بنفسك، وأيضا دائما اتبع قلبك في أي طريق من الطرق اللي أنت بدك تسلكها، ولا تستمع أبدا لأي سلبية من السلبيات اللي ممكن تمر عليك.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير دروب أمينة سالمة، نتمناها لجميع سالكين هذه المشاوير الصباحية. في هذه المحطة مستمعين راح نتعرف على 7 حيوانات تعلم أبنائها مهارات الحياة كالبشر. فبداية اللبوة، هي تعتبر مدرسة الصيد، فايش اللي تسوي؟ تحضر فريسة جريحة لإشبالها عشان تعلمهم الصيد وتتراجع وتراقبهم عن بعد، فهم هناك يتعلمون الخطأ والصواب. الشبل المستمعين يحتاج 2 كاملين عشان يتعلم كيف أن يصطاد بروحه. قضاعة البحر، هذا اسم الحيوان، يعني شكلين أنا أعرفه. شفتوا هذاك القنفذ اللي يكون في الماء؟

اللي كذا كأنه نايم ويعني ويتسبح في الماء. عموما يعتبر هو مدرسة فتح المحارة. فالأم وإيش اللي تسوي؟ تضع صغيرها على صدرها وتعلمه فتح المحار وتختار له حجر مناسب وتعلمه كيف هي الطريقة الصحيحة لفتح المحار. فأيضا لها أسلوب مختلف، ممكن هذا الأسلوب تورثه لأبنائها فقط، يعني من قضاعة بحر إلى أخرى كل واحدة لها أسلوبها الخاص. الفيلة، مستمعين تخيلوا معاي، الفيلة اللي تعتبر مدرسة القطيع، فالأمهات والجدات يعلمن الصغار مسارات المياه، وهي مسارات توارثها الأجيال منذ آلاف السنين. مثلا على سبيل المثال يكون في فيلة يتيمة فقدت أمها وهي ما تعرف كيف تجد الماء، فمن خلال هذه المسارات ممكن إنها تعرف الطريق الصحيح. الدلافين، مستمعين مدرسة الصيد بالإسفنج، فإيش اللي تسوي؟ الأم تضع إسفنجة على أنفها لحماية نفسها وتعلم صغيرها نفس التقنية بالتكرار والمتابعة. هذه المهارات تنتقل من الأم للأبناء فقط دون غيرهم، يعني ما يصير دولفين ثاني ممكن يعلم هذا الدولفين، لازم الأم تعلم ابنها. الذئاب، مستمعينا، القائد يعلم الصغار أدوارهم في الصيد الجماعي، كل ذئب له دور محدد يتعلمه بالتدريب الفعلي. ممكن أيضا يكون في نوع من المخططات الصيد المعقدة تعلم وتورث جيلا بعد جيل. أما طائر الحسون هي تعتبر من الطيور مدرسة الغناء، فالصغير يولد بدون أغنية محددة فيستمع لأبيه لأشهر أغنية ثم يبدأ بالتدرب والتكرار، ولو نشأ بعيدا عن أبيه ممكن يتعلم أغنية قبيلته على سبيل المثال. فسبحان الله إن يعني شفتوا كيف إن يعني على عالم البشر الأب كيف ممكن أو الأم كيف تعلم والدها مثلا الكلام، وهو بنفس الحالة ولكن بالنغمات. طيب على الشمبانزي، مستمعين، الأم ترى أو تري صغيرها كيف يكسر المكسرات بالحجارة، فالابن يجلس ويراقب لأشهر قبل أن يجرب بنفسه. في هناك أدوات وتقنيات مختلفة كالثقافات البشرية، يعني يدق المكسرات ويطلع اللي في داخله. فسبحان الله يعني أحيانا في معلومات كذا يخليك يعني تتخيل الكون وتخليك كذا شوي يعني تشوف يعني أو تتساءل يعني يا ترى سبحان الله كيف كذاك. عموما مستمعينا هذه كانت محطتنا، وإن شاء الله يا رب أنكم استمتعتوا في هذه المحطة، وراح تكون معنا محطات أيضا أخرى ولكن من بعد هذا الفاصل.

يا هلا فيكم، مرحبا من جديد مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نتكلم عن بعض المواقع اللي لربما نحن نستعين فيها، أو حتى يعني ما نعطيها هذاك النوع من الاهتمام. عموما مستمعينا، حلو الواحد فعلا يسمي علامني في هذه المحطة، يستفيد من البرامج اللي ممكن تكون متاحة. عموما خلينا نروح للمحطة وتفاصيلها قبل أجيب العيد. فبعد أن رفع سيرته الذاتية إلى كلاود، حصل على 16 ردا خلال 14 يوما. يعني جميل في الموضوع أنه جرب، يعني مهما كان حلو الواحد يجرب أمانة. يعني عموما في هذا البرنامج مستمعينا محسن السيرة الذاتية، فالسيرة الذاتية مستمعينا ممكن ترسلها هناك، وبعدين يقوم بإعادة كتابتها بالطريقة اللي ممكن تزيد من فرص الحصول على مقابلات العمل باستخدام أفعال قوية أو حتى إنجازات قابلة للقياس أو تنسيق متوافق مع أنظمة ATS دون مبالغة أو معلومات غير دقيقة. أيضا موائمة السيرة مع الوظيفة، الوظيفة مستمعينا مع السيرة الذاتية، فممكن من خلالها يتم تحديد الكلمات المفتاحية والمهارات الناقصة، ثم إعادة كتابة السيرة الذاتية لتتوافق مع هذه الوظيفة قدر الإمكان. فعلى طاري هذا الموضوع، يعني في معلومة مرت عليه مرة من أحد الأشخاص اللي كان يقول لي إن سيرتك الذاتية ما تخليها ثابتة مثل ما هي، غيرها في كل مرة. بتقول والله يعني ما يخلص لي، ما أعرف إيش كذا وإيش الفائدة، ترى في النهاية نفس يعني نفس المواصفات ونفس الإنجازات ونفس الدراسة وغيرها، ولكن إيش اللي يفرق؟ اللي يفرق على سبيل المثال إنك أنت رسلت سيرتك الذاتية لإحدى الشركات، هذه الشركة معروفة باللون الأحمر، يعني اللوجو مالها باللون الأحمر، فجميل إنك أنت شوي تضيف هذه الألوان في تصميمك من خلال السي في تبعك السيرة الذاتية. إضافة إلى ذلك ممكن تختار كلمات مفتاحية، هذه الكلمات تتناسب مع هذه الشركة. طيب ما صار مثلا مع هذه الشركة اللي هي باللون الأحمر، ممكن بعد أسبوع على سبيل المثال أو بعد يومين أيا كان، يعني تشوف شركة ثانية مثلا لوجو مالهم باللون الأصفر، فممكن أيضا نضيف هذه اللمسات. عموما هذا الموضوع ترى يصنع فارق جدا كبير. أيضا اكتشاف الوظائف المناسبة بناء على الخبرات والمهارات، فخلال هذا البرنامج يقترح 10 وظائف مناسبة قد تكون أنت ما شايفنها نهائيا، وراح يرتب لك إياها على حسب حجم الطلب واحتمالية الحصول على الرد. كذلك تطوير نقاط الخبرة، فمن خلال إعادة صياغة نقاط الخبرة في السيرة الذاتية مستمعينا راح يكون بشكل واضح، وأيضا راح يكون التركيز أكبر على النتائج والإنجازات. كذلك تخصيص خطاب التقديم، ممكن الواحد يكتب أو البرنامج راح يكتب لك خطاب تقديم قصير ومخصص لهذه الوظيفة بالذات، فهذا اللي راح يخليه أكثر موثوقية ومحدودية. كذلك أيضا رسالة تكون رسالة جذابة لمسؤول التوظيف، ممكن من خلالها يتم إرسال رسالة قصية عبر لينكدين أو البريد الإلكتروني لمسؤول التوظيف هذه الوظيفة، فممكن من خلالها يثير اهتمامه والحصول على الرد في أسرع وقت ممكن. أيضا تحسين استراتيجية التقديم بناء على خلفية المهنية والوظائف التي ممكن يتم استهدافها، راح يوضع لك استراتيجية تقديم أكثر ذكاء تتضمن عدد من الوظائف التي ينبغي التقدم لها في كل أسبوع. فجميل أمانة أن الواحد فعلا يستفيد من البرامج اللي موجودة معنا في هواتفنا. البرنامج اسمه كلاود، وممكن أنك أنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتبحث عن هذا البرنامج، وأيضا تشوف هل فعلا راح يفيدك أو لا، اللي هو CL بعدين A بعدين U بعدين D بعدين A كلاود. كلاود ومعانا أيضا لينكدين يعتبر من إحدى البرامج اللي فعلا يعني نفعت كثير من الأشخاص. فعموما مستمعينا هذه كانت محطتنا في هذا الصباح، وأكيد راح تكون معنا محطات أخرى، والله يوفق الجميع بإذن الله تعالى لكل باحث عن عمل، إن شاء الله يا رب أنك أنت تحصل وظيفة اللي كنت تتمناها في أسرع وقت ممكن. الواحد فقط عليه أنه يجتهد ويبحث ويحاول.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

مستمعينا، في قصة لأحد اللاعبين بعد سخرية تم قوله له للاعب سنغالي اسمه سايديو لحمله هاتف مكسور على الرغم من أنه قادر على تغييره كل يوم. عموما بعد السخرية من اللاعب سنغالي سايديو لحمل هاتف مكسور على الرغم من أنه قادر يشتري تلفون من الهواتف الذكية الجديدة، فكان رد ذكي أمانة. فكان يقول لماذا أريد 10 سيارات فاخرة أو حتى 20 ساعة أو حتى طائرتين. يقول لما كنت طفل كنت شخص جائع وكان علي أن أعمل في الحقل، ونجوت من الحروب ولعبت في كرة القدم حافي القدمين، ولما تعلم شيئا وكانت هناك أشياء أخرى كثيرة أيضا صعبة. اليوم بفضل ما أكسبه من كرة القدم يمكنني مساعدة شعبي، وأيضا هم الأهم عندي، وبنيت مدارس وملعب ونوفر ملابس والأحذية والطعام للأشخاص الذين يعيشون في فقر. بالإضافة إلى ذلك أعطي 70 يورو شهريا لجميع الأشخاص في منطقة فقيرة جدا في السنغال، مما يساهم في اقتصاد الأسرة. ذكر وقال أنا لست بحاجة إلى التباهي بالسيارات الفاخرة ولا المنازل الفاخرة ولا السفر بالطائرة الخاصة، أفضل أن يتلقى شعبي القليل مما أعطته لي الحياة. فأمانة أن الواحد فعلا يكون معطاء، وأيضا مسألة التفاخر وغيره وكذا هي عبارة عن مسألة مؤقتة. وأيضا مثلا إحنا حاليا اشتريت أفخم التلفونات وأحدث الهواتف، بضطر بعدين أني أشتري تلفون آخر لأنه راح ينزل إصدار جديد وهي ماشية فعموما المبلغ اللي أنا معي أستثمره بالطريقة الصحيحة مع الأشخاص المقربين على قلبي، أعتقد أن هذا الشيء من الأشياء النبيلة فعلا ممكن الواحد يسويها في حياته. أيضا دائما كان يذكر كذلك لأي حد مثلا عنده سيارة عادية فيقولوا له ما شاء الله على الفلوس اللي عندك وهذه سيارتك. أول شيء أنت إيش دخلك في الموضوع؟ هذا رقم واحد. الشيء الثاني أنا اليوم لما أصرف مبالغي في أشياء منها فائدة أفضل من أن أصرفها على أشياء ما راح تنفعني نهائيا. لو شريت 5 سيارات وبعدين راح أرضيك؟ ما راح أرضي نفسي نهائيا. وبعدين أنا اللي راح أدفع في النهاية، أنا اللي راح مثلا يتم كذا سلامات طويلة وأنا فقط على القروض مثلا على سبيل المثال راح أخذ قرض على أساس أني أنا أرضي الناس جميعا. لا ما ينفع نهائيا. فعموما مستمعينا حلو الواحد فعلا أن الراتب تبعه ما حطه كذا للمظاهر وللشكليات وغيره وكذا، لا بالعكس نستثمره بالطريقة الصحيحة بالطريقة المريحة، ونعرف وين نحن اليوم حطينا مبالغنا. فإذا بنتكلم على على الوسط اللي نحن اليوم عايشين هنا، نتوقع أنه حلو الواحد فعلا بين فترة وفترة يحط مثلا مبلغ في إحدى الجمعيات اللي موجودة معانا، أو حتى يشتري دبات ماي ويوزعهن في المساجد أو حتى في المستشفيات، منها راح تحصل أكيد الأجر. فحلو الواحد فعلا لو يطلع 10 ريالات من حسابه، وهذا الحساب أو هذا المبلغ راح يكون من خلال التبرعات أو حتى من خلال الأشياء اللي ممكن يعمل من خلالها الأجر، فالمبلغ راح يتضاعف معاك. وأهم حاجة الشعور بالراحة اللي ممكن أنت تحسه في ذاك الشهر، لأنك راح تحس أنك أنت فعلا سويت إنجاز. مبلغ وايد بسيط ولكن لازم تدرك أن الأثر راح يكون وايد كبير.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

شخص أنا وياكم مستمعين لآخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم. كل ما نتمنى درب أمينة سالمة للجميع، وإن شاء الله يا رب توصل إلى وجهتك ومقصدك وأنت بخير وصحة وعافية. أيضا مع يوم الخميس والونيس إن شاء الله يا رب أنك تلقى أحبابك وعائلتك وتكونون كذا دائما على الخير والبركة بإذن الله تعالى. وهذه التجمعات اللي تجمعكم في كل يوم خميس إن شاء الله تكون تجمعات مباركة بإذن الله تعالى. إذن ختاما مستمعينا تقبلوا تحياتي، ناخذكم شيماس يابية في تقديم وإخراج وإعداد برنامج. من الكواليس كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن وإجازة سعيدة.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلاتا. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: ريكشا رابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيرة FM. عيش حياتك وخليك شباب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: عليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بلاد غير عشت. الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا، نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله معنا في البعد الخامس، ونبدأها بأبرز أخبار الشبيبة لليوم. بلغ سعر النفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 63 دولارا أمريكيا و73 سنتا. وسلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحارة في ولاية السيب، وذلك تأكيدا على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه البحارة في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز مكانة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية. والمجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026 ويثمن انتظام العمل القضائي وارتفاع معدلات الفصل في الدعاوي، ويطلع على خطط المحاكم والادعاء العام خلال العطلة القضائية. منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية يبلغ الدور الرئيسي في مونديال زغرب عام 2026 بعد فوزه على نظيره الإسرائيلي بشوطين دون مقابل. ووزارة الطاقة والمعادن توقع على اتفاقية منطقة الامتياز رقم 80 الواقعة في محافظة مسندم لتعزيز الانتاج من مناطق الامتياز البحرية في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير واستغلال مصادر الطاقة بكفاءة عالية وابتكار وتعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية. ومجلس الدولة يناقش مشروع القانون الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وملتقى التنقل الجوي المتقدم يستعرض بمسقط مستقبل التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان والابتكار والتطبيقات الوطنية وتجارب فعلية وتشغيلية في هذا المجال. الملتقى يشهد توقيع الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان ومذكرة التعاون بين هيئة الطيران المدني وكلية إيتا إيريا لإدارة الأعمال في مجال الطيران، ومذكرة التعاون بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومركز ابن فرناس للطائرات المسيرة. هذه أبرز أخبار اليوم في البعد الخامس. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا لمزيد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي، فأهلا ومرحبا بالجميع.

0: يقودكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء اليومي في البعد الخامس، وإحنا في يوم الخميس. نأمل كذا تقضون وقت ممتع في هذه الرفقة عبر هذا اللقاء اليومي الذي يأتيكم من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر على مدى يعني ساعتين. إحنا في محاولة لنقترب من مختلف الموضوعات، نغطي أكثر من جانب وأكثر من محور، ونقرب هذه المضامين بحيث أن تتعرفوا على كل الأحداث والأنشطة والفعاليات والحراك اللي تشهد الساحة المحلية في سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، بالأمس انطلقت فعاليات يعني المشاركة العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تحت شعار مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة، قضايا مستجدة، واستجابات مبتكرة. فعلا كان الاحتفال تحتفل طبعا قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة، ممثلا بلجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي.

0: 24 و25 و26. السلام عليكم، مساء الله بالخير الأستاذة ثريا، ويا هلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا بكم اخي، بارك الله جهودكم الطيبه والشكر والتقدير لكم الصلب والضوء على هذه الاحداث المهمه. يوم العالمي لمكافحه المخدرات بيوافق التاريخ 26/6 من كل عام، يحتفل العالم بهذا اليوم ليس للترويج أو ليس للإعلانات، وإنما لتوحيد الجهود. ويأتي وكل سنة يكون لها شعار. هذا الشعار لهذا العام مثل ما ذكرت حضرتك،
0: مشكلة المخدرات العالمية،
1: تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. يأتي هذا الشعار ليؤكد أن مشكلة المخدرات ما زالت تمثل تحديات عالمية متجددة.
0: جميل.
1: وتهدد أمن المجتمعات واستقرارها، ولذلك يستدعي أن نتكاتف جميعا، تكاتف الجهود، الجهات الرسمية والمجتمعية لمواجهتها والحد من آثارها.
0: جميل.
1: السلبية على الأفراد والأسر، والسعي إلى التنمية الشاملة.
0: جميل.
1: في
0: أستاذة،
1: المجتمع.
0: طيب لماذا لم تعد قضية المخدرات في الوقت الحالي مجرد قضية أمنية فقط، بل أصبحت قضية ترتبط بالصحة، ترتبط بالمجتمع، ترتبط أيضا بالاقتصاد، تمس المجتمع بأكمله؟
1: نعم أخي، هذه مشكلة شركاء فيها كل من ذكرت، تؤثر على الاقتصاد، تؤثر على الأسر الاجتماعية من
0: صحة.
1: هذه الأفراد المدمنين يحتاج لهم، يعني تكثر المشاكل، يكثر التنمر، يكثر الطلاق، التفكك الأسري أيضا بين أفراد المجتمع والأسرة. في ناس تفقد عملها، في ناس هذه المدمنين يكلفوا الدولة مبالغ باهظة في
0: لعلاجهم،
1: إخضاعهم إلى العلاج، يعني يكلفوا الدولة مباهظ كبيرة يعني. فهذا كله يؤثر داخل المجتمع، ولذلك تتكاتف جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، الاجتماعية، جميع الجهات، كلنا هدفنا أن احنا نتصدى لهذا الموضوع وهذا الإدمان. هذه آفة، يعني آفة تفتك بالشباب، بناتنا، أولادنا في الجامعات، داخل المؤسسات أيضا يكون الحكومية، الشباب يفقدوا وظائفهم، تؤثر على سير العمل في مختلف.
0: جميل. طيب أستاذة، إيش هي أبرز التغيرات اللي تعتقدي اللي شهدتها أنماط تعاطي المخدرات خلال الفترة الأخيرة من خلال متابعتك واستماعك للقاء بالأمس واليوم؟
1: هم كل مرة يغيروا في طرقهم، فلذلك نحن لابد من تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة. يا مثلا عندك يرفضوهم اجتماعيا، فاجتماعيا الأسرة لما يكون فيها حد متعاطي ترفضه، أكثر العنف، أكثر المشاكل. لابد من الاحتواء، نسلط الضوء على الاحتواء الأسرة لهذا الاكتشاف المبكر. نتابع الأسرة، لابد أن تتابع أبنائها، لا تتركهم وحدهم لوسائل التواصل الاجتماعي المنفردة، يعني قد يكونوا مستهدفين من جهات أخرى، ولابد الاكتشاف مبكر. وكل ما اكتشفناه مبكرا هذا يعزز الوقاية المبتكرة عند الأطفال والشباب، ونرفع من كفاءتهم. أيضا تشجيع الحوار الأسري المجتمعي بين الأسرة لتفادي كثير من
0: طيب.
1: المشكلات.
0: أستاذ ثريا، هل
1: نعم.
0: تعتقدي أنها ساهمت التكنولوجيا بما فيها منصات التواصل الاجتماعي في ظهور أساليب جديدة ومبتكرة في الترويج للمواد المخدرة واستهداف فئة أكثر من

0: الشباب؟
1: هم هي ما أقول لك ما ساهمت، ساهمت كثيرا. يعني لما تقيس بين الأعداد في السنوات السابقة الأعداد تكون أقل، ولكن الأعداد في تزايد
0: للأسف.
1: عن طريق وسائل التواصل
0: للأسف.
1: الاجتماعي يعني أثرت كثير كثير، يعني في الترويج، في كثرة المتعاطين المدمنين، فهذا أثر كثير يعني.
0: طيب أستاذة، ماذا نقصد بالمؤثرات العقلية الجديدة، ولماذا تشكل يعني يشكل هذا الأمر تحديا فعلا للجهات المختصة؟
1: المؤثرات العقلية الجديدة، يعني هذا المؤثرات نحن نقول المخدرات لها أنواع وأنواع كثيرة، ما قد اكتشفها الشخص. حتى الأمهات يكلموني، وأمس في الفعالية يقولوا نحن في ألعاب أولادنا أو في يعني نحسبها حلاوة، نحسبها يعني أي أكلة يعني يأخذوها، حتى الأنواع تحسبها أنت عطار، تحسبها ما غرشة فيها زجاجة فيها ماي، ما تعرفها يعني.
0: نعم.
1: أشياء يعني يشي بالرأس، يعني لما تتعرف عليها، لما شفناها على الواقع في معرض متنقل يعني كان موجود ويعرض في زيارات، موجود في طلاب من الجامعات، طلاب من المجتمعات، من الأندية، من جمعيات المرأة، أيضا شاركوا فيها حتى الصيادين، بصراحة استهدفناهم بحضورهم وتم تغطية هذا الموضوع على مستوى المحافظة.
0: جميل.
1: لأن جميع الفئات المجتمع يحتاج إلى مزيد من التوعية وتكاتف الجهود.
0: طيب أستاذ،
1: حتى الإعلام نريد يكثف الجهود على هذا الموضوع. ما نقول مقصرين.
0: أكيد. الله يسلمك.
1: لكن منا جميعا
0: واجب،
1: مطلوب المزيد.
0: الوقاية وحماية الشباب. هنا
1: نعم.
0: كيف يمكن للأسرة أن تكتشف المؤشرات المبكرة مثل ما تفضلتي؟
1: نعم.
0: التي قد تقود أو تدل على أن واحد من أبنائها فعلا انخرط في التعاطي.
1: لما تكتشف الأسرة مبكرا تأخذ الطفل أو هذا الشاب وتحتويه وتبدأ في التبليغ عن الموضوع. في الحين عندنا مستشفى سلوى موجود هنا في المحافظة، في جهات متخصصة للعلاج. لابد، يمكن هذا الشاب أو وراء فئات أخرى.
0: نعم صحيح.
1: ما تعلمه، فيساعد في اكتشاف أيضا الآخرين ويحتوي ويكون العلاج مبكرا. لكن إذا تركته فتكثر المشاكل وهو بيسوء حالا. الاكتشاف المبكر يعني السرعة في العلاج.
0: جميل. طيب هل أصبح اليوم الوعي الوقائي في المدارس، المؤسسات التعليمية، الجامعات، الكليات ضرورة لا تقل أهمية عن الجهود الأمنية اللي تقوم فيها الجهات المختصة؟
1: نعم نعم نعم، يحتاج أن نتكاتف جميعا. حتى عندنا مبادرة عن طريق التنمية الاجتماعية، مديرية التنمية الاجتماعية بالمحافظة، هذا فريق التثقيف الشباب داخل الجامعات.
0: جميل.
1: عندنا، فهذا ينشر الوعي ومرتبط بالمديرية ويشاركوا أيضا معنا من الصحة، عندهم فرق، الكل الجهات لابد تكون يد واحدة.
0: جميل. طيب إيش هي رسائل الرسائل اللي تحب توجهيها للشباب وأبنائنا بحيث أنهم يواجهوا وتكون عندهم القدرة لمواجهة ضغوط الرفاق والصحبة أو الفضول اللي قد تقود إلى التجربة الأولى؟
1: نعم، يحذروا من الرفاق. لابد أن نوعي شبابنا في مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة هذه صعبة، لابد أن نوعيهم. ما يقول لك واحد جرب هذه وشوية بتعدل لك المزاج،
0: بيعدل راسك
1: وبترتاح
0: نفسيا وبتحس نفسك طاير
1: كذا كذا. البداية تراها هي
0: المدمرة.
1: هذه قنبلة يعني، خلاص بداية الشر.
0: فلابد
1: أن نعيها وأن نكتشفها مبكرا، ونحن كأولياء أمور لابد أن نتعرف على هذه الطرق، على هذه الأمور، نوعي نفسنا، نثقف نفسنا، ونتابع أولادنا أول بأول، نفتش أيضا في حقائبهم، في أدواتهم المدرسية، سواء ذكور أم إناث، الكل يخاف انقاف عليهم.
0: طيب اليوم مثلا كيف يمكن إحنا نقوم بهذا الدور، والأسرة كجزء من المجتمع، دعم المتعافين من الإدمان ونساعدهم على الاندماج من جديد دون وصمة أو تمييز أستاذة ثرية؟
1: أيوة، هذيلا يعني نحاول نبعد ونثقف نفسنا أن هذه الوصمة الاجتماعية لابد من احتواء هذيلا المدمنين، نحتويهم، نجللهم المشاريع، ما يخلص مرحلة العلاج ولم وإذا لم يجد بيئة تحتوي من المؤسسات الحكومية والخاصة سوف ينتكس وبتكون العودة أكبر من السابق. إذا ما عنده عمل يجادلهم عمل،
0: أحسنتي.
1: إدماجهم في المجتمع، في النادي، في المسجد. المسجد مثلا يوم يروح ما يجلس يتنمر عليه، هذا كان كذا، هذا كان كذا. مطلوب من المساجد والجوامع أن تكون تحتوي هذيل الناس ويكونوا أصدقاء لهم بمساعدتهم. الأندية، تجمعات الشبابية، لابد أن تحتويهم، يجادلهم عمل، لا نتركهم بدون عمل.
0: أحسنتي. طيب أستاذة كيف يمكن مثل ما ذكرت الأساليب الجديدة والمبتكرة، هنا كيف يمكن توظيف هذه الأساليب المبتكرة؟ خلينا نقول مثلا الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، رصد بعض الأنماط والمؤشرات المستجدة، والحد أيضا من انتشار هذه الظاهرة والمخدرات
1: عن طريق التوعية. لما نوظف ما ذكرت وننشر، نستغل أيضا حتى اللوحات الإعلانية الموجودة داخل، يعني نحن نستغلها، لكن هذه محافظة واحدة.
0: صحيح.
1: لما تكون عندي شاشات عرض في كل الولايات، زين، وفيها تثقيف وفيها توعية، يعني المحلات يوضع يعني عرض ما يخصهم دخل هذه الشاشات، فلماذا لا تكون هناك شاشات عرض خاصة للتوعية الشباب وتثقيفهم ونشر الوعي المجتمعي؟ يعني هذه رسالة، يعني أنا أتمنى وأطالب بها أنها تثقيفهم مستمر، ليس نذكر ربنا يوم تجي المناسبة أو يجي وقت معين، لا، أطلب أن تكون التوعية مستمرة.
0: أحسنتي.
1: لا تنقطع من الجميع، وذكر لعل الذكرى تنفع المؤمن.
0: أحسنتي، الله يسلمك، بارك الله فيك. في كلمة أخيرة تحبي توجهها للمعنيين والقائمين على هذا اللقاء والاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
1: أشكر مكتب محافظ الشمال الباطنة على دعمه اللامتناهي لهذه المناسبة في كل سنة، يعني ما يقصروا، قيادة أيضا شرطة عمان السلطانية، الجهات التي تشارك معنا في كل سنة ما يقل عن 18 جهة أو 20 جهة، لهم الشكر والتقدير على التعاون. بارك الله جهود الجميع، اللجنة المنظمة معانا، فريق العمل، يعني اللي بذلوه شيء كبير يعني، فبارك الله جهودهم جميعا وجهودكم. وأكرر شكري إلى مكتب محافظ شمال الباطنة لاهتمامه الكبير بهذا الموضوع، هذا يعني ينبثق من الحس الكبير بأهمية هذه المشكلة وأهمية التصدي لها.
0: الله يسلمك. وإحنا بدورنا أيضا نشكرك الأستاذة ثرية بنت حميد العامري، عضوة المجلس البلدي بشمال الباطنة، كفاءة ورأي أيضا، ورئيسة اللجنة أو لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي، ورئيسة اللجنة المنظمة لفعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال عام 2024 و25 و26. طول عمرك، شكرا. الله. شكرا لك أستاذة.
1: بارك الله فيك أخي، ولكم الشكر والتحيير على تسليط الضوء
0: واجب.
1: وأنتم شركاء معنا.
0: الله يسلمك. أحسنتي.
1: بارك الله فيك، يعطيك العافية أخي. أحسنتي.
0: إذا نتواصل معكم مستمعين الأكارم بعد ما نطلع فاصل قصير، أيضا نستكمل مزيد من الأخبار المحلية وبعض العناوين، ونأخذ أيضا بعض الاتصالات مع ضيوفنا عبر الهاتف، ونفتح أيضا باب التواصل من خلال رقم البرنامج 24990000. هذا بالنسبة للاتصال المباشر، أما بالنسبة للواتساب 94777975. فاصل وبعدها راجعين بمشيئة الله.

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة.
1: أهلا وحياكم من جديد مستمعين الأكارم في هذه اللحظات، ونرحب بمن يتابعنا الآن عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5، وإحنا أيضا بشكل دوري ومباشر على منصات التواصل، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب مباشر. يسعدنا أيضا أن نفتح قنوات الاتصال 2499000، هذا بالنسبة إلى الاتصال المباشر. أما بالنسبة إلى الواتساب 94777975. مستمعين الأكارم، اليوم العالم طبعا يهتم كثير وتتزايد اهتمام العالم بالمحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية. يأتي البن العربي في مقدمة هذه المنتجات التي تجمع بين البعد التراثي والفرص الاستثمارية الواعدة. ومعنا في سلطنة عمان وتحديدا في محافظة ظفار تتجه الأنظار إلى مشروع زراعة البن العربي بوصفه مبادرة تحمل أبعاد اقتصادية وتحمل أيضا أبعاد سياحية وكذلك زراعية، مستفيدة من المقومات الطبيعية البيئية والمناخية الفريدة التي تزخر بها محافظة ظفار، بما يفتح آفاق جديدة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز هذه المنتجات الوطنية. يسعدني أن أرحب عبر الاتصال مباشرة من محافظة ظفار مدير مشروع البن العربي في محافظة ظفار، وهو أيضا مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، المهندس رضوان بن عبد الله آل إبراهيم. حياك الله المهندس، يا أهلا وسهلا فيك، أنا سعيد بهذا اللقاء.
2: أهلا فيك أخي حفيظ، يا مرحبا وسهلا.
1: الله يسلمكم. في البداية، إيش اللي يخلي محافظة ظفار بيئة مناسبة في اعتقادك لزراعة البن العربي مقارنة بمناطق أخرى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هو طبيعة المنطقة بس تميز به سلسلة جبال ظفار، هي الميزة النسبية بحكم المناخ المعتدل والمناخ الذي يصلح لنجاح زراعة البن. إيش تجارب بحثية حقيقة في مطلع الثمانينات اللي نفذتها الوزارة، وكان أكدت هذه المؤشرات والنتائج أنه نجاح زراعة البن العربي واضح من خلال المؤشرات والنتائج. خصوبة التربة في هذه المناطق جعلت منها مقوم أساسي لنجاح زراعة البن، فخط الاستواء هذا اللي تميز فيه سلسلة جبال ظفار الحمد لله هي صالحة لجميع أصناف الفاكهة حتى الاستوائية.
1: جميل جميل. طيب، هل اليوم نحن يعني يمكن القول جالسين نتحدث عن مشروع تجريبي محدود، أم أن هناك رؤية للتوسع وتحويله إلى اقتصادي متكامل، إلى قطاع اقتصادي متكامل؟
2: حقيقة هو التجارب، احنا انتهينا من مرحلة التجارب، الآن نحن في موضوع التوسع في استهداف مساحات أكبر من قبل، ولكن بحكم انه المساحات يعني محدوده في جبال ظفار نتيجه عدم وجود مخططات زراعيه، فمقتصر على مساحات متواضعه وبسيطه لدى كل مزارع ومستفيد في الجبال. هناك فقط لدينا مشروع استثماري واحد فقط على مساحه 12 فدان، وهو قائم حاليا بانتاج واكثار شتلات البن. احنا بصدد توسع ونشر ثقافة زراعة البن في اكبر قدر مستطاع من المساحات لتعظيم هذا المحصول، وبالتالي زيادة المساحات او رقعة المساحات البن العربي سيجعل منا نحصل على انتاج عالي وكميات ايضا منافسة تسويقية اذا ما قلنا محليا، وان شاء الله الخطوات يعني سنة بعد سنة ممكن يتزايد العدد وتتزايد هذه المساحات حتى نصل الى المحتوى الاقتصادي الاستثماري.
1: طيب مهندس، إيش هي أبرز أصناف البن اللي أثبتت نجاحها في ظفار، وهل تتمتع بخصائص خلنا نقول تنافسية في موضوع الجودة في موضوع الطعم؟
2: حقيقة الأصناف يعني هي أصناف عديدة حقيقة، ولكن اللي جربت في محافظة ظفار كان صنفين، صنف اسمه دوائري والصنف الآخر صنف العديني.
1: نعم.
2: ولكن الأصناف التي أدخلت أيضا للتجارب البحثية معنا حاليا مع المستثمر، هناك يجرب صنف اسمه حمادي، كذلك المزارع السلطانية أيضا في صدد أيضا إكثار صنف اسمه الخولاني. هذه الأصناف تختلف عن بعض في كمية الإنتاج وأيضا نوعية وحجم أيضا الثمار، ولكن كطعم إن شاء الله أتوقع أنه الطعم هو يكون يعني قريب من بعض، ما في اختلاف كبير بين هذه الأصناف من ناحية الطعم.
1: جميل. كيف يمكن أن يسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والأمن الغذائي في سلطنة عمان؟
2: طبعا هذا المشروع مشروع تنموي ويخدم شريحة يعني المزارعين مباشرة، وبما أنه الوزارة أيضا تعمل على مستهدف هام ورئيسي من ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040 وهو مستهدف التنويع الاقتصادي.
1: ممتاز.
2: فلا بد كان من التوجه والحراك إلى يعني استحداث محاصيل نوعية ذات قيمة اقتصادية عالية، يعني واستبدال أيضا فكر المزارع في جبال ظفار بعد الاعتماد على المحاصيل المتعارف عليها اللي هي اللوبيا ومحاصيل الخيار. الآن لابد من الانتقال إلى التفكير في المحاصيل التي يعني يعود بها نفعها على المواطن مباشرة.
1: جميل.
2: يعني خلال هذه البن نحن بدأنا بالكركم والزنجبيل، الآن في البن العربي أيضا رافد أيضا جديد ومحصول جديد ممكن أن يعظ من العائد الاقتصادي لهم.
1: طيب المهندس رضوان، إيش هي تقريبا أو هو حجم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشباب العمانيين ورواد الأعمال للدخول إلى هذا القطاع؟
2: هو بحكم يعني المشروع هذا أنه بيهدف إلى إكثار بهذا المحصول البن العربي، هناك فرص استثمارية حقيقية واضحة، يعني بداية من سلسلة حتى الزراعات إلى إلى إلى التسويق. فلو أتينا من بداية هذه المرحلة هناك أيضا فرص في واعدة في موضوع إقامة مشاتل متخصصة لإنتاج سلسلات البن.
1: جميل.
2: مراكز لتجميع تجفيف البن يعني تصنيعية، ممكن يشتغل الشباب على تطوير علامات تجارية. نعرف أن الشباب الآن ما شاء الله مهتمين بموضوع الكافيهات والمقاهي، فهذه أيضا يعني فرصة لتطوير علامات تجارية وعمل براند معين. ربطها بالجانب السياحي مهم، يعني إقامة مشاتل أو إقامة مزارع متخصصة في البن ويدخل فيها الجانب السياحي مهم جدا أيضا.
1: طيب هل هناك في اعتقادك بدأت الوزارة أو الجهات المعنية بوضع بعض الخطط لإنشاء مثلا سلسلة قيمة متكاملة تبدأ بالزراعة ولا تنتهي إلا بالتسويق والتصدير وصناعة العلامة التجارية العمانية في قادم الوقت؟ هل هناك مثلا بعض الأعمال لأفكار قادمة في رسم ملامح بعض الخطط؟
2: طبعا هي الخطة الواضحة أمامنا هي موضوع التطوير والاستثمار. احنا بصدد أنه نوسع بهذه الزراعات إلى الجانب، نصل إلى الجانب الاستثماري.
1: ممتاز.
2: لذلك لدينا مستثمر بعقد انتفاع يعمل على هذا المزرعة بمنطقة كيران الحيلتي في صلالة. هذا المستثمر سنجري معه اتفاقية أو مذكرة تعاون.
1: ممتاز.
2: لشراء المحصول المنتج من المواطنين المحليين، فهذا يعني دعوة أو ضمان استقرار للمزارعين المنتجين لأشجار البن أو المحصول البن، أنه ضمان تسويقهم لمنتجهم حاضر.
1: جميل.
2: يعني لن يتعنى بموضوع التسويق.
1: طبعا أستاذي المهندس، احنا تعرف أنت اليوم المنافسة العالمية في سوق القهوة كيف، بدءا من أشهر العلامات التجارية في جانب القهوة، كيف يمكن للبن العماني، وأتمنى فعلا أن يصنع لنفسه هوية مميزة وخاصة المشتغلين في هذا الجانب؟
2: طبيعي هو الجانب الهوية أو الجانب أنه نعطي طابع معين هو لابد أنه يكون في تكامل وفي ترابط بين كل الجهات وأطراف الإنتاج بداية من سلسلة الزراعات إلى مرحلة التسويق.
1: أحسنت.
2: يعني الاهتمام بالتسويق وحتى على المستوى المحلي، إحنا يعني نتأمل أنه أولا يكون في تسويق محلي وإعطاء هوية معينة لهذا المنتج، بالتالي إذا اكتفينا ذاتيا أو محليا بإمكاننا التفكير مستقبلا في التصدير الخارجي.
1: حلو.
2: ولكن لابد أن يكون هناك يعني
1: تكاتف
2: وتعاون بين جميع السلسلة.
1: طيب فيما يتعلق بالمزارعين، إيش التحديات اليوم في اعتقادك وكونك قريب منهم ربما تواجه المزارعين من حيث المياه، من حيث الخبرات الفنية أو التمويل أو التسويق؟
2: هو بيني وبينك نكون صريحين مع بعض انه التحدي يمكن الكبير هو تحدي المصادر المائيه في الجبال. لذلك احنا لما استهدفنا هذا المشروع كنا نستهدف المزارعين اللي عندهم وفره مائيه او مصدر مائي واضح.
1: نعم.
2: ما يعني يقبل اي مواطن عنده تذبذب في توفر البيئه لانه هذه الزراعات بتحتاج الى مياه.
1: كمية كبيرة من المياه تقصد؟
2: كثير من المزارعين اعتذرنا لهم لأنه المصدر المائي غير متوفر، وهذا طبيعي في معظم جبال ظفار احنا نفتقر الى بعض المواقع لا وجود للمياه فيها. من جانب التسويق الحمد لله احنا سعينا من خلال المشروع هذا ان نأمن موضوع التسويق، فموضوع التسويق ان شاء الله مبدئيا معنا في تحدي كبير.
1: والخبرات الفنية كيف؟
2: والخبرة الفنية والله الشريحة مختلفة المستهدفة، يعني في شباب كبار في السن وفي شباب أيضا في العمر يعني في عمر الريادة، فهذا أكسبهم أيضا نوع من المزيج أنهم يتعاونوا مع بعض وإحنا أيضا نجمعهم مع بعض لتبادل الخبرات وتبادل هذه الأفكار. يمكن التحدي الأكبر يكون هو موضوع محدودية المساحات في جبال ظفار، إحنا إلى الآن ليس لدينا مخططات زراعية واضحة ممكن تستغل استثماريا في جبال ظفار.
1: جميل. طيب المهندس، هل يمكن أن يتحول البن في ظفار إلى عنصر جذب للسياحة والزراعة، خاصة السياحة الزراعية أنا أتحدث هنا بحيث أن يعيش الزائر وخاصة الآن القادمين خلال فترة الخريف وهذا الموسم تجربة مشاهدة المزارع وتذوق المنتج المحلي كعنصر جذب من أنواع الجذب السياحي الزراعي، هل يمكن هذا الأمر أن يصبح في قادم الوقت؟
2: طبعا هذا يمكن إذا ما وجدنا المساحة الكافية لإقامة مشروع متكامل يبدأ من الزراعة وينتهي ب يعني الكافيهات والمطاعم السياحية. شجرة البن شجرة مميزة أيضا يعني جاذبة للسياح للتعرف عليها ومشاهدة الثمار العالقة بالشجرة. فالفكرة أنه لما يكون مشروع متكامل في وجود المساحة المتوفرة لها سيكون مشروع متكامل سياحي، يعني يشاهد المواطن أو الزائر لما يدخل المزرعة عمليات الحصاد وعمليات ما بعد الحصاد،
1: وهذا اللي قصدته أنا فعلا.
2: نعم. جميل. ويكون هناك أيضا مركز تجميع والمعاملات مع التحميص ومعاملات أيضا التجفيف وغيرها من الخطوات.
1: جميل جميل.
2: إلى أن ينتهي بشرب القهوة من نفس المزرعة في الموقع.
1: الله. طيب إيش هي دور الآن المؤسسات والقطاعات المعنية الحكومية والقطاع الخاص في دعم واستدامة هذا المشروع في الوقت الحالي؟
2: هو أهم العنصر من عناصر الإنتاج طبعا دائما نتعرض له وهو مسألة التسويق والترويج. مطلوب من الجهات الإعلامية أيضا عملية الترويج للمنتج خلال المواسم المتعارف عليها السياحية، مطلوب من التجارة والصناعة مثلا، يعني أتكلم بشكل عام
1: بالجهات الحكومية
2: كلهم في اختصاصه.
1: نعم.
2: لمثلا تسهيل إجراءات مثلا إعطاء العلامات التجارية لهذا المنتج، تسويقه أيضا لدول الخليج. الآن كثير من الأشياء غير معروفة على المستوى الخليجي مثلا، لا يعرفون أنه في إنتاج لمحصول معين في سلطنة عمان، يتفاجئوا بأنه في منتج نادر أو حصري في محافظة ظفار أو في محافظة الأخرى منتج وليس لدفع علم فيه.
1: صحيح.
2: الشركات التسويقية في عمان ما زالت يعني محدودة. نتمنى من يعني الشباب حتى لو فكروا انهم في الاستثمار، ترى الجانب التسويقي جانب مهم،
1: مهم جدا. احسنت.
2: وممكن ان يعني يحقق لهم حتى ارباح جيده في موضوع التسويق.
1: اكيد. طيب اذا فكرنا في قادم الوقت ان نرفع من الانتاجيه وجوده محصول البن من خلال التقنيات الحديثه والذكاء الاصطناعي والري الذكي، هل يمكن ادخال هذه التقنيات في اعتقادك في وقت قريب بحيث ان يتم زياده الانتاجيه ورفع جوده محصول البن؟
2: أنا كما ذكرت لك يعني التوسع في مشروع البن أو زيادة مساحة الأراضي هذا وكميات الإنتاج جاهز إذا ما وجدنا المساحات، وبالتالي إن وجدنا المساحات المقومات الثانية أو الدوافع الثانية ممكن تكون سهلة بالنسبة لنا لاستمرار هذا زراعة هذا المحصول واستدامته. ممكن يعني استحداث التقنيات الحديثة فيه، ولكن محصول البن محصول يقطف باليد إلى الآن، يعني موضوع الميكنة
1: والري الحديث الذكي،
2: الري الحديث شغالين على الري الحديث. احنا نستخدم دريب سيستم
1: جميل
2: لأيضا يعني ترشيد المياه فيه.
1: جميل. أختم هذا الحديث بهذا السؤال، متى أستاذ المهندس رضوان أن نتوقع أن نرى البن العماني منافسا بقوة في الأسواق الإقليمية بمشيئة الله والعالمية؟ وإيش الخطوات الجادة المطلوبة الحقيقية العملية للوصول إلى ذلك الأمر، خلينا نقول بعد 5 سنوات قادمة بمشيئة الله؟
2: بإذن الله. ترى يعني محصول البن يعني هو متأخر في الإنتاج طبعا، لو يحتاج 2 إلى 2.5 سنين حتى ينتج، فإحنا بذلنا مرحلنا الأولى العام الماضي. احنا خلال ان شاء الله منتصف 2027 سنحصل يمكن على اول كميات انتاج، سنقيم بعدها هذا الموضوع وهذا الانتاج وننطلق بعدها الى ان شاء الله الاسواق الخارجية
1: بمشيئة الله. يعطيك العافية، شكرا لك، بارك الله فيك.
2: الله يعافيك.
1: كلمة اخيرة تحب تختم هذا الحديث واللقاء؟
2: الله يحفظك، جزاك الله خير، شكرا.
1: الله يسلمك. اذا كان معنا عبر الاتصال المهندس رضوان بن عبد الله آل إبراهيم، مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، ومدير مشروع البن العربي في محافظة ظفار. فعلا تفضل ببعض الإضاءات القيمة، ومن الواضح أن زراعة أيضا البن العربي تمثل يمكن أن تكون أيضا فرصة لبناء قصة نجاح عمانية تجمع بين أصالة الأرض وجودة المنتج وطموح الاقتصادي، بما يعزز مكانة سلطنة عمان على خريطة المحاصيل النوعية ذات القيمة المضافة. تحية أيضا لكم مستمعين الأكار مرة أخرى. نطلع فاصل قصير بمشيئة الله وراجعين في موضوع ومحور جديد وآخر، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد معنا مستمعين الأكارم في البعد الخامس، وإحنا كذا انتقلنا من حديثنا حول أكثر من موضوع ومحاصيل البن العربي. كان قبل قليل ضيفنا من محافظة ظفار، وقبل الضيف أيضا شاركنا الزملاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بداية هذا البرنامج. وفي هذه اللحظات أيضا ربما نعرج على موضوع قرأناه في بداية الحلقة وفي أبرز أخبار الشبيبة، وذكرنا أنه نظمت هيئة الطيران المدني اليوم ملتقى التنقل الجوي المتقدم تحت شعار من الرؤية إلى التشغيل الآمن والمستدام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران لعام 2040، بمشاركة أكثر من 150 مشاركا يمثلون ما يزيد على 40 جهة من الجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية، إلى جانب ممثلي قطاع الطيران والمشغلين مقدمي الحلول التقنية والشركات العمانية والمستثمرين والشركاء الصناعيين، إضافة إلى الجامعات والكليات وفئات الشباب المهتمة بالتقنيات المستقبلية. وفي هذه اللحظة أكيد يسعدني أن أرحب بضيفتي عبر الاتصال الدكتورة سمية بنت حمد النبهاني، وهي مديرة مكتب رؤية عمان 2040 بهيئة الطيران المدني. يا أهلا وسهلا فيك دكتورة.
2: أهلاً وسهلاً، مساء الخير لأخ حفيظ وشكراً على الاستضافة.
1: كيف كانت أجواء هذا الملتقى في البدء؟
2: الحمد لله، والله كان يوم رائع في ملتقى التنقل الجوي المتقدم. يعني شهدنا الكثير من أوراق العمل، من الجلسات الحوارية، من التفاعل، فكان بأمانة يعني يوم جميل. طلعنا بمخرجات قوية في ملتقى يعتبر الأول من نوعه. جميل. تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للطيران.
1: هذا فقط على مدى يوم واحد اليوم الأول؟
2: نعم.
1: جميل. طيب دكتورة، بداية ماذا يمثل هذا الملتقى، ملتقى التنقل الجوي المتقدم، بالنسبة لمسار تنفيذ رؤية عمان 2040 في قطاع الطيران؟
2: نعم، طبعا ملتقى التنقل الجوي المتقدم جاء كإحدى المحطات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحديدا ضمن برنامج التنقل الجوي المتقدم، والذي يندرج تحت الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية. جمع طبعا العديد من الجهات الحكومية، الجهات الأمنية والعسكرية، القطاع الخاص، أيضا ما ننسى المؤسسات الأكاديمية والشركاء التشغيليين في هذا القطاع والاقتصاد الواعد. وكان الهدف منه هو بناء فهم وطني ومشترك حول هذا القطاع، وتحديد الأدوار المطلوبة إن شاء الله في الفترة القادمة في مرحلة التنفيذ. فشكل الملتقى بأمانة خطوة عملية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة

0: نفس المركبات الجوية، لكنها هذه مركبات جوية حديثة بها تقنيات رقمية تقدم خدمات سواء نقل الأشخاص، نقل البضائع، الخدمات العامة عبر المجال الجوي اللي هو منخفض الارتفاع بطريقة طبعا آمنة ومنظمة كما عهدناها في قطاع الطيران. بصيغة مبسطة، ربما مستقبلا سنشاهد طائرات مسيرة تنقل أدوية والعينات الطبية، وشهدناها كتجارب بس صحيح. إن شاء الله سنشهدها يعني
1: واقعيا.
0: جميل. أيضا ممكن تدعم عمليات الطوارئ، تراقب البنى الأساسية، فبالتالي هي تساهم وتحسن الخدمات وترفع كفاءتها.
1: جميل. طيب دكتورة، كيف تنعكس مستهدفات رؤية عمان 2040 على الاستراتيجية الوطنية للطيران، وإيش هي أبرز الأولويات اللي تعملون عليها في الوقت الحالي؟
0: طبعا رؤية عمان 2040 دائما تضع الابتكار والتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي في أولويات مستهدفاتها أو في صميم المستهدفات.
1: نعم.
0: تأتي الاستراتيجية الوطنية للطيران وتترجم هذه التوجهات إلى برامج، مبادرات، مشاريع عملية في قطاع الطيران. ومن هذا المنطلق في التنقل الجوي المتقدم يركز اليوم على اللي هي تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية في مجال التنقل الجوي المتقدم، أيضا تمكين إدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار.
1: نعم.
0: وتطوير البيئة التجريبية التنظيمية، وما ننسى أيضا اللي هو جانب بناء القدرات، فبالتالي أنت تحتاج إلى قدرات وطنية وبنية أساسية لازمة لتمكنك من يعني من تنفيذ هذه المبادرات. وأكيد طبعا نحرص أن هذه المسارات جميعها تسير على وتيرة الابتكار مع أعلى معايير الأمن والسلامة. دائما معايير الأمن والسلامة يعني لا نساوم فيها في مجال الطيران، سواء على الارتفاعات أو اللي هي low altitude.
1: جميل. طيب أشار الملتقى إلى الانتقال من الرؤية إلى التشغيل، إيش هي الخطوات العملية التي بدأت الهيئة بتنفيذها لتحويل هذه الطموحات إلى واقع ملموس؟
0: طبعا الملتقى هو انطلاقة للتنقل الجوي المتقدم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للطيران، فبالتالي مخرجات هذه الملتقى يتم تحويلها إلى خطة عمل تنفيذية تتضمن المسؤوليات والأولويات الوطنية. كذلك يعني ذكرت لك في السابق أخ حفيظ أنه المبادرات في الاستراتيجية الوطنية للطيران في برنامج التنقل الجوي المتقدم انتهجنا فيها النهج التدريجي في التطبيق. فنحن نبدأ بتطوير البيئة التجريبية التنظيمية اللي هي تتيح لاختبار التقنيات الجديدة. هو اقتصاد جديد، اقتصاد واعد، ولكن يجب أن يتم تحت إشراف تنظيمي مباشر، بالتالي نحن نقدر أن ننتقل يعني إلى من التجارب إلى التشغيل الأوسع.
1: جميل. طيب.
0: وبالتالي نحن نضمن إنه جميع هذه الخطوات هي مبنية على التجربة وعلى البيانات وعلى الالتزام الكامل بمتطلبات الأمن والسلامة.
1: جميل جميل. ما هي الفرص دكتورة الاقتصادية وكذلك الاستثمارية التي يمكن أن يخلقها هذا القطاع، قطاع التنقل الجوي المتقدم والطائرات المسيرة في سلطنة عمان؟
0: هذا القطاع يفتح أفاق اقتصادية جديدة وأفاق اقتصادية واعدة من خلال تطوير خدمات جوية جديدة، أيضا استقطاب استثمارات فيما يخص البنى الأساسية، الأنظمة الرقمية والتقنيات المتقدمة. وأيضا هو طبعا يتيح فرص في مجالات التشغيل والصيانة، التدريب، كذلك تحليل البيانات والخدمات المساندة، وبالتالي هو يخلق وظائف نوعية للكفاءات العمانية، وبالتالي يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية عمان 2040.
1: في اعتقادك إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التقنيات في دعم قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والصحة والزراعة كذلك والسياحة والاستجابة للطوارئ؟
0: أقدر أقول إنه هذه التطبيقات هي بدأت بالفعل، يعني اليوم شهدنا خلال ملتقى التنقل الجوي المتقدم العديد من الشركات الناشئة في عمان شاركت في المعرض المصاحب، وبأمانة كان هناك

0: العديد من الطائرات المسيرة، العديد من يعني الأجهزة الحديثة التي بدأت فعلا بالتطبيق. فمثلا على سبيل المثال في الخدمات اللوجستية، هذه تساهم في تسريع عمليات التوصيل. القطاع الصحي تستخدم لنقل الأدوية والعينات الطبية. في الزراعة أيضا تستخدم في عمليات المراقبة والمسح، وبالتالي هذا يساعدنا على إدارة الموارد.
1: جميل.
0: أكيد أيضا يعني الجانب السياحي في ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ، إذا ما تكلمنا أيضا عن القطاع الصحي والاستجابة للطوارئ.
1: جميل. هنا كيف دكتورة يمكن أن توازن هيئة الطيران المدني بين تشجيع الابتكار والحرص عليه وضمان أعلى معايير السلامة والأمن في هذا القطاع المتطور؟
0: نعم طبعا السلامة والأمن هي يعني لا مساومة فيها، ولكن نتبع النهج التجريبي التدرجي في القائم على الاختبار، فبالتالي نحن نعمل الاختبار المنضبط والتدرج في التطبيق.
1: نعم.
0: وهذا الذي يمنح هذه التقنيات الجديدة فرصة لإثبات جاهزيتها التشغيلية ضمن البيئة المنظمة والآمنة قبل اعتمادها على نطاق أوسع. لذلك نحن في مرحلة يعني ما يسمى بالبيئة الآمنة التجريبية، ويسمى بالمصطلح العالمي ساند بوكسينج. هذه تثبت أن السلامة والأمن يظلان هما الأولوية الأولى في جميع مراحل التطوير والتنفيذ.
1: أحسنتي. شهد الملتقى صباحا توقيع عدد من الاتفاقيات وكذلك إطلاق مبادرات لبناء القدرات الوطنية، فكيف يمكن أن تنعكس هذه الشراكات على إعداد الكفاءات العمانية للمستقبل بمشيئة الله؟
0: بناء القدرات الوطنية الأخ حفيظ، هذا يمثل أحد أهم العناصر، إذا ما كان أهمها بالفعل في نجاح هذا القطاع. هذه الشراكات اللي تم توقيعها اليوم تهدف إلى تطوير المهارات والمعارف في مجالات التنظيم والتشغيل وإدارة الأنظمة الرقمية والتقنيات القوية الحديثة. وأيضا توقعنا عدة اتفاقيات تعاون تسهم في توفير برامج تدريبية وفرص تطوير مهني تمكن الكفاءات العمانية من قيادة هذا القطاع بإذن الله، بما يتماشى مع اقتصاد قائم على المعرفة. كانت مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعها اليوم، وأيضا وقعنا ميثاق تعاون كان أيضا يعني بين هيئة الطيران المدني وزارة النقل وصالات تقنية المعلومات والعديد من الشركاء.
1: جميل. طيب واقعيا ممكن شوية نتحدث بكل صدق، الشباب العمانيين من رواد الأعمال كيف يكون هنا يؤدون هذا الدور فيما يتعلق بصناعة مستقبل التنقل الجوي والتقنيات المرتبطة فيه؟
0: الشباب ورواد الأعمال أحد أهم محركات النمو في هذا الاقتصاد الواعد وهذا القطاع الناشئ، وهناك فرصة واسعة كبيرة أمام الشباب في تطوير الحلول الرقمية، تشغيل الخدمات المعتمدة على الطائرات المسيرة، كذلك فيما يخص تحليل البيانات، الابتكار التقني. وكما أن البيئة التجريبية التنظيمية هذه ستوفر مساحة مناسبة لتطوير الأفكار الوطنية واختبارها. نحن دائما ما ننسى فئة الشباب، يعني حتى بيننا وبين هيئة الطيران المدني وبين مركز الشباب شراكة دائمة، واليوم كانوا أيضا معانا نبذة من مجموعة يعني من الشباب في الملتقى، وكان حوار جميل معاهم في تطلعاتهم حول هذا القطاع الواعد.
1: جميل. إذا نظرنا إلى عام 2020، كيف تتصورون أن يكون شكل هذا القطاع، قطاع الطيران الطيران بشكل عام في سلطنة عمان، وإيش الصورة اللي جالسة تطمح لها الهيئة للوصول للمستوى الإقليمي والعالمي؟
0: إن شاء الله بحلول 2040 أكيد نتطلع إلى قطاع طيران عماني أكثر تنافسية وأكثر ابتكاراً واستدامة، يجمع بين منظومة الطيران التقليدي وبين التقنيات الجوية المتقدمة مثل التنقل الجوي المتقدم، وبالتأكيد ضمن إطار تنظيمي متكامل وآمن. ونطمح بإذن الله أن تكون عمان مركز إقليمي للابتكار في قطاع الطيران ونموذج في تبني التقنيات الحديثة بطريقة مسؤولة تحقق هذه القيمة الاقتصادية وتخدم المجتمع وتحافظ على أعلى معايير الأمن والسلامة.
1: جميل جميل، عسى الله يا رب يكتب ذلك الأمر وهذا الطموح والرؤية. في ختام هذا الحديث أختم بهذا السؤال، إيش كانت اليوم المخرجات اللي خرج بها ملتقى التنقل الجوي المتقدم؟
0: نعم الحمد لله اليوم خرجنا بمخرجات عديدة بنهاية الملتقى، وأشكر جميع الشركاء في نجاح هذا الملتقى الذين أسهموا في نجاح هذا الملتقى. مخرجات الملتقى خليني يعني أقولها بطريقة أنه عدة نقاط. النقطة الأولى هي تأكيد التوجه الوطني نحو تطوير منظومة التنقل الجوي المتقدم في سلطنة عمان ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران، أيضا تحديد الاستخدامات التشغيلية ذات الأولوية، دعم الانتقال من الرؤية إلى التجارب التشغيلية الآمنة والقابلة للقياس، كذلك تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، المؤسسات الأكاديمية، الشركات العمانية الناشئة في هذا المجال والمستثمرين، وإطلاق مسار عملي لبناء القدرات الوطنية في مجالات التشغيل والتدريب والاعتماد، السلامة والأمن والابتكار. وجدير بالذكر أنه تم توقيع الميثاق التأسيسي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم
1: ممتاز.
0: في سلطنة عمان كإعلان نوايا مشترك وطوعي لدعم منظومة آمنة سيادية ومستدامة.
1: كل التحية لك دكتورة، شكرا شكرا لهذه الثقة وتواصلكم أيضا معنا للإطلاع على هذا الملتقى. بارك الله فيك دكتورة، موفقين إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: تحية لك دكتورة. كانت معنا عبر الاتصال الدكتورة سمية بنت حمد النبهاني مديرة مكتب رؤية عمان 2040 بهيئة الطيران المدني، وحديثها كان ينصب حول ملتقى التنقل الجوي المتقدم بالنسبة لمسار تنفيذ رؤية عمان 2040 في قطاع الطيران، وأيضا اطلعنا على ما جاء في هذا الملتقى وأبرز أوراق العمل وبعض الجوانب والأهداف والرؤى اللي تسعى لها هيئة الطيران المدني. إذن مستمعين الأكارم نطلع فاصل قصير لفترة أذان العصر لهذه الفترة الدينية، وبعدها نستكمل بقية الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في مسقط والباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5. بعد الفترة الدينية راجعين لكم بمشيئة الله.

والمسلمين كبر الله.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الأكارم في هذا اللقاء المتبقي من وقت عمر برنامج البعد الخامس، وإحنا كذا نحاول أن نقترب من كثير من الموضوعات، الفعاليات، الأنشطة المحلية، ونقترب أيضا من بعض الأنشطة المجتمعية. بالأمس في ولاية منح بالتحديد أقيم حفل جائزة همم وقمم. هذه الجائزة كانت أيضا برعاية كريمة من سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وأيضا بحضور مميز من أبناء ولاية منح وأيضا ضيوف من خارج الولاية لتكريم عدد من الشخصيات اللي كان لها إسهامات وأدوار ومهام كبيرة في تحقيق مراكز متقدمة، سواء كان على مستوى محلي، إقليمي، دولي. فعلا كانت لفتة كريمة من مؤسس وصاحب هذه المبادرة الفاضل سعيد بن خير الله العريني، عضو المجلس البلدي، ممثل ولاية منح. وفعلا كانت مبادرة رائعة أقيمت بمسرح متحف عمان عبر الزمان. يسعدني أن يعني أخذ عبر الاتصال صاحب هذه المبادرة والفكرة سعيد بن خير الله العريني. مساك الله بالخير، يا هلا وسهلا فيك أستاذ العزيز.
2: مساك الله بالنور أستاذ حبيب، ويعطيك الصحة والعافية، وشكرا على التواصل وتسليط الضوء على هذه المبادرة. حقيقة
1: طبعا المبادرة في نسختها الثانية أستاذ سعيد، ونتحدث حول استمرارية هذه الجائزة، جائزة همم وقمم، وأهميتها بالنسبة لكم أن تقام للمرة الثانية على التوالي، ولعام 2026 كان لها نصيب أكثر من التكريم وأيضا الاهتمام والزخم.
2: بارك الله فيك أستاذ حبيب. فيما يتعلق حقيقة بالنسخة الثانية وسبقة النسخة الأولى، باعتبار أن كل سنتين تكون نسخة، فبدينا نحن هذه النسخة الأولى في سنة 2024، وحقيقة أيضا بتكريم مجموعة من أبناء الولاية الذين لهم إجازات وتميز وظهور على مستوى احنا نقول مجتمع، سواء كان على مستوى المحافظة أو على مستوى السلطنة أو على مستوى دول الخليج أو على مستوى العالم، وصلنا حتى في العالمية حقيقة. وكان هذا في التكريم في النسخة الأولى. في النسخة بعد ما رأينا حقيقة التميز والنجاح وأيضا المردود الإيجابي لما كان في النسخة الأولى، وأيضا بروز بعض احنا نقول الشخصيات أو بعض المتميزين من أبناء الولاية، أيضا دعتنا إلى الاستمرارية في النسخة الثانية وإبراز هؤلاء الأشخاص المتميزين أو السلة أو الكوكبة من أبناء الولاية الذين يعني ظهروا بإنجازاتهم، ظهروا بتميزهم، سواء كان في مكان عملهم، سواء كان في مجتمعهم، سواء كان أيضا من خلال دراستهم. وحقيقة يعني حفل الأمس يعني كان له صدى كبير في نفوس المكرمين أنفسهم وفي المجتمع احنا نقول منحي وأيضا في أهاليهم. في أهداف كثيرة حقيقة نستمت من هذه المبادرة.
1: طيب خلينا أسألك أيضا سؤال في بالي، إيش هي الحاجة المجتمعية أن تنطلق اللي لمستوها ربما لتستدعي انطلاق هذه الجائزة، جائزة همم وقمم، وهذه المبادرة فعلا اللي تستحق أن تجمع عدد كبير وثلة من المبدعين المجيدين في مختلف المجالات والقطاعات؟
2: عفوا السؤال مرة ثانية استاذ حبيب.
1: إيش هي فعلا الحاجة اللي لمستم فيها المجتمع أنه بحاجة إلى أن تصبح هذه الجائزة محل اهتمامكم؟
2: حقيقة يعني دائما يعني الشخص صاحب الإنجاز لو ما كان هناك حافز، سواء كان بظهوره أمام المجتمع أو مثلا بإنجازه، لأن في بعض احنا نقول الأشخاص أو المتميزين يكون ظهورهم في مكان محدود، في مكان عمله مثلا أو في مجتمع بسيط، لكن لما نعمل هذا التكريم هذا يكون أول حافز له، ثانيا يكون أيضا دافع للآخرين. ثالثا الجميع راح يتعرف إلى إلى إلى مدى وصول هذا الإنسان في تميزه، سواء كان في المكان اللي يشتغل فيه أو المكان اللي هو هاونه أو دائما يعني يتميز فيه. والحقيقة يعني في التميز كان هناك، إحنا الحمد لله رب العالمين في 10 مجالات، سواء كان في المجال الأول علوم القرآن، علوم الابتكار، المبادرات المميزة، الخدمة المجتمعية، كذلك أيضا الآداب والثقافة والآداب حقيقة، ففي تميز ومتنوع يعني.
1: همم وقمم، لماذا اخترتم هذا الاسم؟
2: دائما قبل لا توصل للقمة لابد أن تكون عندك هناك همة.
1: الله.
2: فلما يكون هناك همم ترفع الإنسان هذا العمل اللي هو يشتغل عليه يوصل للقمة.
1: جميل. طيب إيش هي المعايير اللي اعتمدت عليها في اختيار الشخصيات المكرمة لضمان العدالة والشفافية؟
2: شكرا، سؤال جميل. حقيقة احنا وضعنا عند لجنة تقوم باختيار هؤلاء المتميزين في عدة محاور. اولا حب الشخص هذا للهدف اللي هو يشتغل عليه، المكانة اللي وصل اليها، ايضا هذا العمل اللي هو ماذا افاد المجتمع ايضا. لذلك في عدة بنود وعدة محاور يعني كما تقول يقيم هذا الإنسان. فإحنا نختار من بداية دائما على يعني التقييم يكون لسنتين، يعني مثل هذه النسخة الثانية لعامي 2025-2026. بعد ما ترسل الأسماء تقوم اللجنة بفرزهم وعلى حسب الأولوية وعلى حسب التميز والوصول أو المدى اللي وصل إليه هذا الشخص، فمن خلال ذلك يتم اختيار المكرمين.
1: جميل.
2: النسخة الثانية هذه أيضا أضفنا حاجة غير عن النسخة الأولى، وهي أيضا تكريم الفرق الأهلية التطوعية.
1: ممتاز.
2: في عندنا فرق تطوعية وفرق أهلية، سواء كان رياضية، سواء كان أيضا إحنا فرق مسرحية، سواء كان أيضا الفنون الشعبية، لأن إحنا عندنا مجال ما يسمى بالموروث الشعبي أو تراث والموروث. ففي هذا المجال حقيقة تميز الولاية وبالفرق الفنون الشعبية ومشاركتها سواء كانت الداخلية أو الخارجية على مستوى إحنا نقول الخليج، فأظهرت بعض الفرق تميزها. أيضا الفرقة المسرحية فرقة شموخ ولاية منح أيضا متميزة في جميع المجالات، سواء كان الأشياء التي تعرض في المجتمع المنحي أو سواء كان أيضا مشاركات ومسابقات التي تشارك فيها والحصول على أبرز النتائج وأبرز نقول تميز في مجال.
1: هنا كيف يمكن أن توازن بين الإنجاز المهني والأثر الإنساني وخدمة المجتمع عند تقييم المرشحين؟
2: عملية كما تقول المقارنة أو التميز في هذا المجال دائما حط كما أخبرتك سابقا على حسب البنود التي وضعتها اللجنة.
1: جميل.
2: في هذا المجال
1: إلى أي مدى يمكن مثل هذه الجواهز أن تسهم في صناعة قدوات حقيقية وتحفز الشباب لبذل المزيد من الجهد والتميز؟
2: أنا بعد ما لمسناه من خلال النسخة الأولى وإبراز المكرمين، حقيقة أصبح لدى الشباب في الولاية حافز أن يكون من ضمن المكرمين. حتى حقيقة يعني قبل لا يبدأ الحفل وبيوم بيومين في ناس تتواصل، هل أنا من ضمن المكرمين؟ هل أنا بدي الطريقة؟ يعني كان في شغف وحب إنه يكون أحد الأشخاص اللي هم يكرموا بالأعمال اللي أقاموها. الجميع يشتغل، وحقيقة دائما ولاية منح تظهر إحنا نقول فيها من الشباب اللي هم حابين وطامحين للوصول إلى ما هو أبعد من النجاح والتميز.
1: جميل. طيب ذكرت أن هناك أكيد جديد في هذه النسخة وتوسعت ربما لبعض المجالات، ولكن كيف هنا ترون دور المجتمع بعد النسخة الأولى في ترشيح ودعم النماذج الإيجابية بدلا من الاكتفاء بالإشادة بها؟
2: في التميز بالنسبة للفرق أيضا، يعني هذا الحديث المعصور حبيب.
1: نعم.
2: الشباب الحين صالح كما خبرتك الحين هذه في هذه النسخة يعني في تميز بالنسبة للفرق. المجتمع ككل احنا نقول دائما واقف بجانبنا فيما يتعلق بتحفيز او تظهير هذه الفرق من خلال اعمالها. ودائما احنا نقول الفرق الاهليه والفرق احنا نقول التطوعيه دائما اعمالها بارده للمجتمع من خلال احنا نقول حتى بالنسبه للمعسكرات بالنسبه للرحلات البرامج اللي تقيمها دائما احنا ما لا نقيم حتى مثل على كمثال الفرق الرياضيه لا نقيم فقط مجال رياضي
1: جميل.
2: في فريق لا نقيم المجال الاجتماعي نقيم المجال الثقافي المشاركات الفعاليات اللي يقيمها الفريق نفسه وايضا حتى احنا في بعض الاشياء ما نكتفي باللجنه التي وضعتها هذه المبادره نستعين ايضا بلجان اخرى يعني في مثلا احنا اختيارنا لفرق رياضيه استعنا بمجلس اداره نادي البشائر
1: نعم
2: يكون ايضا كحكم او في ابراز الفرق اللي هي تستاهل التكريم
1: لضمان الشفافيه اكيد المصداقيه طيب
2: ولضمان الشفافيه
1: نعم. ابرز الاسماء اللي تم تكريمها ربما في اللي تفتخر فعلا انها كانت حاضره بالامس وتم مكافاتها بهذه الجائزه جائزه همم وقمم نعرج على بعض ربما الاشخاص اللي لهم كان فعلا اثر في ولايه منح بعد التكريم النسخه الاولى فبالامس كنا نقف امام النسخه الثانيه
2: نعم حقيقة يعني الجميع يستاهل يعني أكيد. أنا أخاف أذكر شخص
1: أكيد. نذكر ربما المجالات يعني ربما أبرز المجالات الدقيقة اللي تم تكريمها
2: أنا الحين أبرز الحنوق والخدمة المجتمعية وأيضا الشخص اللي تم تكريم والده المرحوم العقيد أبو شهاب حمد البلوشي
1: رحمة الله عليه
2: هذا الإنسان الذي له دور كبير كبير كبير وحقيقة ترك أثر في المجتمع احنا نقول المنحي للأعمال التي قام بها وشارك بها من خلال فعاليات من خلال مناسبات من خلال أدواره في المجتمع فارتأينا لابد من تكريم هذا الإنسان حتى ولو أنه فارق الحياة ولكن حقيقة أثره باقي في المجتمع هذا هو أبرز ما تم تكريمه وأيضا احنا كان عندنا قانون في هذه المبادرة إن من يتم تكريمه في النسخة الأولى لا يكرم مثلا في النسخة الثانية
1: نعم
2: بس شخصين ومن المكرمين أجبرونا على أنهم يكرموا مرة في النسخة الثانية بسبب الإنجازات اللي حققوها خلال عامي 2025-2026 المدرب إبراهيم الحضرمي حقيقة اللي له إنجاز كبير على مستوى الخليج ويعني وعلى مستوى العالم في مجال الرياضة والشباب وهو مدرب للركوب الخيل أو سباقات الخيل أيضا الفارس سامي الحدادي أيضا له أيضا أصبح يعني أفضل رياضي أو نعم. فارس على مستوى السلطنة في رماية السام وحقيقة يعني هلا أكبرونا من خلال نتائجهم أننا نجعلهم أيضا يكرموا مرة ثانية في النسخة الثانية يكاد تقريبا هؤلاء هم الأبرز وأيضا الجميع أنا حقيقة يعني اليوم مكرمين 22 شخص هلا كباب مكرمين وخمس فرق أيضا مكرمة يعني 25
1: ما شاء الله
2: الجميع كان متميز الجميع كان يعني له أو له مجال أو تميز في شيء يختلف عن الآخر
1: جميل يعني أختم هذا الحديث برسالة أخيرة حبيت أنك توصلها من خلال أو خلف جائزة همم وقمم للمجتمع ولأبناء الولاية ولاستمرارية الأثر دائما أن يبقى هذا الأثر مستدام يتجاوز حدود المناسبة السنوية ماذا حبيت أنك تقول لمن آمنوا بقيمة هذه الجائزة القيمة الإنسانية القيمة المستدامة الأثر الحقيقي والفعلي
2: بداية حقيقة أشكر يعني إحنا نقول المجتمع ولاية منح على تجاوبهم وتفاعلهم مع هذه المبادرة وأيضا الأشخاص الذين أيضا آمنوا بهذه الفكرة ودائما نلاقي التشجيع ونلاقي التحفيز في بعض الأحيان حتى الدعم من قبل أهالي الولاية أنفسهم لمعرفة أهداف هذه المبادرة وما هي الغاية وما هو الهدف من وصولنا إلى هذه المرحلة حقيقة وصلنا عدة تهنئات وعدة مباركات وعدة يعني كما تقول حوافز تشجيعية على أساس بهذه المبادرة وفي كلمة أيضا أنا أتمنى أن هذه المبادرة ما تقتصر على ولاية منح حقيقة أنا أتمنى أن كل ولاية تقوم بهذه المبادرة حقيقة لما لمسناه من إيجابيات وأيضا نتائج طيبة، وأيضا يعني إبراز في ناس يعني قد يكون في ولايات أخرى متميزين ولهم الحق أيضا أنهم يكونوا موجودين بهذا التكريم على مستوى ولايتهم أنفسهم. فهذه هي الكلمة في الطرح فيه.
1: يعطيك العافية، كل الشكر لك والتحية الأستاذ سعيد بن خير الله العريني، عضو المجلس البلدي ممثل ولاية منح وصاحب مبادرة جائزة همم وقمم على هذه الإجابة وهذه المشاركة. شكرا لك.
2: شكرا شكرا أستاذ حفيظ، ويعطيك الصحة والعافية وجزاك الله خير.
1: طول عمرك. شكرا شكرا مرة أخرى لضيوفنا الكرام الذين أثروا هذه الحلقة بخبراتهم وتجاربهم، وشكرا لكم أنتم مستمعينا ومتابعينا على حضوركم الدائم وتفاعلكم اللي يمنح هذا البرنامج روحا وقيمة حقيقية. في ختام هذا الأسبوع مستمعينا الأكارم، دائما نتمنى لكم أوقات عامرة بالخير والمحبة والسكينة، وأن تكون عطلة نهاية الأسبوع فرصة لنجدد فيها طاقتنا وروحنا وصلة الأرحام وصناعة دائما ذكريات جميلة مع من تحبون واستثمار الوقت فيما ينفع ويلهم. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، شاركتني في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، وفي الإشراف العام أخي سالم الجساسي. نلتقي إن شاء الله فيكم الأسبوع المقبل، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: جميلة FM. عيش حياتك وخليك شمع.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.

0: أكيد اليوم الحلو ده يوم الخميس يا سادة. نمسى عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله، ونمسى أيضا على زميلات أنور العلوي وأيضا إبرال المشيفري والزميل العزيز بدر البلوشي. مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور سرور
0: الخميس.
1: مساء الونيس. السعادة ومساء الخميس الونيس الممتع المدهش المبهر الضحك
2: أطير أس
1: يعني خلاص عد الساعة 11 بالليل. الخميس غير

0: صحيح هي ما في اختلاف صح. احنا دائما نقول الاحاد
1: شو تحرمتي الناس الحلوه دي اشرت علي يا اخي انوار الله الله الله
2: الحلوه دي
1: ما عندكم تو انوار مثل من اللي عندي
2: تستاهل عيد تستاهل اليوم تستاهل
0: على الكلمه السلام عليكم بالخير مستمعي الكرام ومساء تو الناس ودائما فعلا يعني الايام كلها عندنا احنا تو الناس كلها تو الناس ايام مساءات حلوه اكيد
1: ودائماً
0: سواء كان اللي يتابعونا على منصات شبيب المرية في اليوتيوب ومنصة إكس وأيضاً مستمعينا للي طالعين الحين يا أما أنكم رايحين البيت رايحين البلد أو اللي طالع للدوام أو اللي طالع مشوار أيامكم حلوة
3: جايين حالي لو خدتك كل الدنيا بيتحدى اليوم الحلو ده
0: ومساء الخميس الونيس
1: مساء الخميس الونيس تعرف ماشي الكتاب أقوله بقول اللي يحلي الخميس
0: أيوة.
1: ويحلي كل مساءاتنا اللي هو مستمعيته والناس معروف هذا الشيء هم اللي حلاوة البرنامج هم اللي حب الوصل هم اللي سكر حلو وهم اللي لاعب الأول في الصف الأول وأبرار حافظ المنهج ترى
2: تجميني لا اليوم أبرار صراحة
1: كل يوم كل يوم كل يوم الوار أيوة
2: كل يوم بس اليوم
1: كفو على الترقيع
2: حبة زيادة مستمعين المساء عليكم أكيد والمساء على كل من انضم إلينا عبر إذاعة شبيبة في برنامج تو الناس في مساء الخميس معاكم من الساعة 5 إلى الساعة 8 نور العلوي عيد لخويطري أبرار المشافري وأيضا الزميل بدر البلوشي ونفس الأكبر تحية للزميل أنوار الأشرف متواجد معنا اليوم في هذا المساء الجميل
0: يا مساء الخير والسعادة والبركة مستمعين الكرام وأكيد الرحب للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا اللي مثبتين على الموجة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار على 98.5 أكيد ولايات عدد من ولايات السلطنة تشهد طبعا اليوم وأمس أمطار. تشهد أيوة أمطار بين المتوسطة والغزيرة يا ربي على إن شاء الله
1: آمين.
0: أمطار خير وبركة إذا بلدانكم ولاياتكم أمطار رسلونا على 94379975 خلونا نشوف الأمطار
2: اي والله خلونا نسمع نفس الشيء مشاعركم وحاسيسكم بهذه الاجواء الجميله ما بعد طبعا موجه الحر اللي كانت معانا نسمع يعني يا ترى ايش تجهيزاتكم لهذه الايام الماطره وباذن الله تعالى تكون اجواء جميله عليكم مستمعينا في كافه طبعا ولايات السلطنه اللي شهدت هذه الاجواء المختلفه خلينا نقول في هذه الفتره وتتزامن مع خريف ظفار
3: يلا صف صفين ما بيزعل ما بيحزن يلا ترسول
1: وأكيد نمسي عليكم مستمعين الكل من مثبت الموجة على الشبيبة ولكل من يشاهدنا على مرئيات الشبيبة ونمسي للأشخاص والناس اللي متفاعلين معانا عفراء الجابري نعطيك ألف تحية أكيد يعطيك العافية على هذا التفاعل وكذلك سعد وأيضا خميس يشكركم خميس يقول أحس بالفخر يا أخي كل حين تذكرون اسمي
2: الله
1: يقول خميس الونيس اسمك من أحلى
2: اسماء يا خميس
1: هي والله هو مستانس وايد
0: تحية لك يا أخي يا خميس وإحنا سعيدين أكيد بتواصلكم مستمعي الكرام وأيضا رحب بالمها ونرحب أيضا بأسامة وعبد الله عبد الله سعد اهلا وسهلا فيكم حياكم الله في برنامج تو الناس احنا معاكم من الساعه 5 لين 8 المساء ثلاث ساعات شاركونا اليوم الخميس

يا الحمادي وأيوة يا مطلق وأيوة يا عمر ويا مرحبا ويا مرحبا بمحمد. أيوة مثل ما قال عيد اليوم الخميس ترى، واليوم نسهر الفجر معاكم ومسمعينا من 5 إلى 8 معاكم نحن، ومن 9 إلى 11 راح يكون معاكم بإذن الله الزميل حسين جعبوب يعطيكم بعض كذا آخر الأخبار والتحليل على على كأس العالم. ما زلنا متواصلين معاكم بداية حلقتنا تو الناس إنكم تبدل الموجة، راح نطلع لفاصل وراجع لكم.

0: اي والله يا الوسمي انك ما كذبتي والله يا منيتي في حبك. اي والله ودامي انا ميت على قربك يا مستمعينا. ميت على بمشي انا في قربك يا مستمعينا. مستمعي اذاعه الشبيبه نحن متواصلين معاكم اكيد في برنامج توي الناس ووعدنا في بدايه حلقتنا اليوم. اكيد طبعا ونمسي اكيد لكل من منضم معانا. ودام الخميس الونيس يا جماعه اليوم خلينا كذا يوم مفتوح وموضوع حلقتنا ما في يعني نقاشات يبنا كذا موضوع خفيف بسيط
1: موضوع مفتوح يعني اليوم
0: لو تلاحظوا في البدايه اللي ايوه اللي يشوف السؤال بيقول انه هذا موضوع خفيف بسيط لكن اللي يتعمق بيلاحظ لا في عمق في قيمه هذا الموضوع. الموضوع هو لو حياتك فيلم شو راح يكون يا ترى؟ ممكن يكون فيلم أكشن، ممكن يكون فيلم رعب، ممكن يكون فيلم كوميدي، أو ممكن أنت تشوف أن حياتك عبارة عن مثلاً مثل الأنيميشن، مثل الرسوم المتحركة، مثل الأنمي، مثل هذه الأمور. طبعاً في البداية تشوفون هذا الشيء خفيف ومسلي، لكن فيها ترى يعني عمق أن أنا ليش أشوف حياتي مثلاً كلها أكشن؟ يعني ممكن أن أنا دائماً أجيب بال مثلاً أجيب مواقف
1: وأضخم
0: أضخم الأمور وهذه الأشياء.
2: بالضبط تكون مواقف مثلاً سواء كانت مفرحة أو يعني
0: بالضبط.
1: ايوه على حسب المواقف يعني في حياتنا. وبامكاننا احنا ايضا مستمعين الكرام احنا منغير اذا كانت حياتنا فيها شيء من المواقف الصعبه نقول اللي فيها الاكشن وكذا نقدر احنا نخليها نوع من الاشياء المضحكه المواقف الخفيفه اللي تصير في حياتنا ما نخليها كلها اكشن. اكيد انت راح تمر بمراحل ممكن تكون اكشن ممكن تكون رعب ممكن تكون تراجيديا ممكن تكون ايضا مستمعين الكرام اللي هي نوع من الدراما على 2499000 نقول سلام عليكم تو الناس.
0: سلام عليكم.
1: سلام عليكم.
0: مسي المسي.
1: سلام عليكم.
3: عليكم السلام دعم نوت.
1: أنا على وأنوار عندنا بنخلص.
0: عجبتني حركته. عجبتني. كنا مثل ما أنا انتظرتكم وأنت انتظرون شوي لين أرد. أنا فكرت سكر.
3: أخباركم كيف صحة؟
1: الحمد لله أحمد كيف حالك كيف صحتك؟
3: طيبين الله يسلمكم أخباركم إن شاء الله.
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب. طمنا عنك.
3: موضوع شيق مثل ما خبرتك أنت يعني ما شاء الله عليكم يا أخي.
1: الله يحفظك.
0: العافية.
3: جزاكم الله خير يا مرحبا.
0: إيش كيف توصف حياتك إنزين عاد أبو علي نبي نسمع.
3: زين بقى أعرف حاجة عايكون قصان في الوصفة الدراما ما هي اللي تشمل كل شيء.
0: تقريبا لكن
3: اللي هي الحزن والألم وكذا
1: ايوه
3: والكوميديا معروفة الدراما تقريبا فيها خليط من هالأشياء كلها صح
1: انت يعني شكلها عندك دراما.
3: لا يعني شوف الغالب حياة كل إنسان خليط. الله ما يجعل الحزن في كل وقت ولا الفرح هي المسألة منظور الإنسان أو الزاوية اللي ينظر فيها مثل المصور وين يحب يصور
0: صحيح.
3: فكل إنسان يمر كل هالأشياء في أوقات كوميديا في أوقات تراجيديا في أوقات كذا يعني خليط. أنا عن نفسي أشوف نفسي يعني في أوصف فيلم الحياة هذا خليط. فدائما الإنسان ما دائما يمر عليه حالات يضحك فيها حالات يحزن فيها حالات أمشط مشوار حياته كامل بوصف واحد
0: خلنا نحن نقننها أخوي أبو علي بنقول حاليا وأنت تشوف حياتك إيش لأنه صح ممكن تكون طبيعي أن تكون دراما
3: الوقت هذا اللي أنا فيه في قمة السعادة دائما
0: اللي متفقين. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسعدك يا أبو علي.

0: الله
1: يسعد جميع ان شاء الله. جميل، لكن في النهاية أبو علي يعني مثلا أحيانا في جانب يطغي على جانب، فممكن مثلا جانب الأكشن يطغي على الجانب اللي هي الخليط، هذا الدراما كامل، والدراما عادة تكون مثلا صح عفوا قصة درامية شاملة فيها في النهاية مثلا غاية معينة أو أو أو نهاية معينة، بس الأكشن يكون ممكن غالب مثلا من مواقف تحديات صعوبات وبعدين حل هذه التحديات.
0: هذا ممكن يعني ممكن نوصفها يعني في أشخاص لفترات معينة، بعد أرجع وأقول ما طوله يعني الإنسان المغامر، الإنسان اللي يحب المغامرات يطلع رحلات، هذا ممكن تعطي صفة يعني من هالصفات،
1: هذا حياة أكشن.
0: أيوة، بس الإنسان العادي، الإنسان اللي يعيش ويمارس حياته بصورة عادية، هذا يكون خليط حياته.
2: انزين انزين أحمد، لو في عنوان لفيلم حياتك إيش راح تسميه؟
1: سلام
0: يا
1: سلام، حلو هالسؤال، حلو عيد.
2: ها يا أحمد
1: زين، حربوا علي زين.
2: أنا ما بغني يروح كذاك،
1: تعجبني.
0: ما في خيارات يعني بالله عليك؟
2: لا لا لا أبدا، ما عندنا خيارات، هذا أنت تختار، ما إحنا اللي نعطيك. أيوة،
0: إنسان عايش حياته بس، هذا
1: أنا إنسان عايش حياته.
2: ممكن نقول يعني مستريح البال مثلك وش عليه.
0: نعم طبعا،
2: دائما وأبدا إن شاء الله أبو علي، الله يحفظك يا رب.
0: آمين وإياك يا رب.
2: سعيدين بسمع صوتك، شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
1: كيف عيد أبو علي؟
2: شكرا يا أبو علي.
1: جاهزين تروحوا فيلم إنسان عايش حياته
2: اليوم؟
1: احنا حسيت انسان عايش حياته، الفيلم العنوان طويل
3: والله بس عجبني.
1: انا تعرفين شو كتب اقول حق احمد؟ ان اختصر قول بسميه احمد فايف وبس.
2: العنوان. واليوم احنا عندنا سينما والناس مستمعي الكرام، راح نخبركم عن الافلام اللي في دور العرض العمانية. أيوة، السينما العمانية
1: عاد ما نعرف
2: النهار، اختاروا اليوم الافلام اللي تناسبكم. احيانا الفيلم اللي يعني نركز مثلا نحرص على متابعة الفيلم. أيوة، معين مثلا سواء كان أكشن أو كان كان رعب وكذا. أنا أعرف أنك أنوار أنت بالأفلام الرعب، فعشان كذا حياتك ما أعرف إيش صاير فيها. زين،
1: تحس تحس انعكاس نفسي هذا.
2: فما أعرف هل له علاقة؟
1: ما لا،
2: هل له علاقة؟
1: لا
2: مثلا
1: أنا أحس ما له علاقة.
2: في ناس، أنا أقول لكم حاجة يعني، أنا أسف قاطعتك أنوار وبرار، أنا ممكن أنا أتابع مثلا الأفلام الأكشن.
1: أيوة،
2: لكن في نفس الوقت إذا فضلتي يعني فضلتوني بين فيلمين، فيلم اكشن وفيلم كوميدي، اقول لكم اروح الكوميدي.
1: طبعا كوميدي، ايوه لازم كوميدي. تعرف
3: دائما دائما ابرار اعتمد.
1: لا انا اشوف ان يعني الاغلب الناس بيختارون كوميدي. ليش؟ اكشن بس، ترى في حياتنا في الواقع وايد اكشنات. يعني نبي نغير نشوف كوميدي،
3: نبي نضحك شويه،
1: نبي نضحك شويه نروح كوميدي. لكن لا مو بس كذي يعني، تلاحظون على طار الافلام احيانا نحن نشوف مثلا فيلم من العنوان نقول لا هذه يعني ما ممكن ما متحمسين نمشي مثلا عشان بس ربيعاتني، عشان حد يعني انه هو حابب يروح يشوف الفيلم. بعدين يوم يعني نتعمق ونندمج في الفيلم نتفاجئ ان الفيلم وايد حلو. فيعني ان وايد احب ان هذا الموقف اللي يصير. أيه، لما اروح فيلم انا ما متحمست له. أيه، وعقب يكون عكس توقعاتي. أيه، توقعاتي هني استوى وايد
3: حلو. هذا شعور وايد حلو. بس رجوعا الى سؤال عيد، اعتقد اتجاهنا او توجهنا لاختيار الفيلم ما يعكس حياتنا،
2: ما يعكس.
3: ممكن حياتي تكون اكشن لكن احب اروح افلام كوميدي
2: عشان نخفف من الضغوطات والاشياء
1: او المواقف اللي عجبتني. اذا يمكن المعاكس اقوى من ان المماثل. تصدق
2: بالضبط.
1: وعلى فكره ممكن انسان هادي ومسالم لكن وايد يحب رعب.
3: صح،
1: بس هو عادي حياته كلها هادية. ممكن. بس يحب يشوف.
3: ممكن
1: رعب.
3: إنسان خواف وايد بس يحب يروح رعب. ما من تجربة، من واقع عيد، واقع قدامك.
2: أيوة،
3: خواف وايد بس يحب يروح.
2: يعني تمشي أنت العكس ضد.
3: والله ضد عيد.
2: أيوة ضد.
3: وأنا خوافة. الحمادي يقول لو كانت حياتي فيلم، اسمعي أبرارس أضحكي الشيمة.
1: إنزين.
3: الحمادي يقول ليش لو كانت حياتي فيلم نص الأحداث الدور في المطاعم والنص الثاني أفكر شو أكل.
1: والنص الثاني أفكر شو أكل.
3: النص الأول في المطاعم والنص الثاني شو يأكل.
1: يعني هذا فيلم كله عبارة عن أكل. يعني أتوقع الناس اللي بيشوفون فيلم بيكونوا كله يوعانين.
3: يا بوي
1: محمد،
3: يا
1: محمد يقول أن راح يكون حياته فيلم أكشن.
3: 24990000 نسمع رأي متصل. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: التحية لكم إخوتي الإعلاميين الأكارم الأجلاء.
1: يا هلا وسهلا.
4: والتحية لزاعة الشبيبة
1: أهلا
4: العملاقة التي استطاعت أن تجذب يعني حتى المقيمين.
1: الله يطيب.
4: دعك عن العمانيين المواطنين.
1: تسلم تسلم على هذه الكلمات اللي أسعدتنا.
4: معكم المستشار معاوية أبو ريش سودان الجنسية مقيم في السلطنة.
1: يا أهلا
2: وسهلا معاوية حياك الله.
4: حقيقة حقيقة أنا من المتابعين والمعجبين بتو الناس وبهذا الثنائي الخطير صراحة الأستاذ عيد والأخت أنوار
2: وأبرار ثلاثي يعني ثلاثي
1: نحن ثلاثي ما ثنائي
4: كنتم ثنائي والآن انضمت
1: الآن انضمينا ثلاثي
2: ومعانا بعد أيضا بدر البلوشي المخرج المرئي للبرنامج تو الناس
4: ما شاء الله. والله يا أخي تحية لكل التيم العامل في هذا البرنامج.
1: تسلم الله يسعدك.
4: دائما مواضيعكم شيقة وتجذب المستمعين وعبر أسير هذه الإذاعة الشبيبة.
2: الله يبارك فيك أستاذ أسامة. أستاذ أسامة في موضوع حلقة اليوم أو أستاذ معاوية عفوا, لو كانت حياتك فيلم وإيش يكون تصنيف هذا الفيلم؟ هل هي كوميديا تراجيديا أو نقول مثلا شيء من الرعب؟
4: والله أستاذ عيد
2: أستاذ معاوية إيش يصنفها؟ أنا أتوقع شيء واحد قبل لا تجاوبني أستاذ معاوية. نعم. لأن متابع لك في منصات التواصل الاجتماعي. أنا أتوقع أنه الأستاذ معاوية من النوع اللي نقول بما أنه طبعا هو شخص إعلامي رياضي يعني وأكثر تركيزه على المجال. طبعا أنا من خلال متابعتي لك, أنا إذا كان في مجالات أخرى أستاذ معاوية ما أعرف عنها, لكن اليوم راح نعرف ونصنف حياتك إيش تكون. هل هي يعني في عالم من نقول المرح, العالم الترفيه, الكوميديا, الرعب, الأكشن,
1: مغامرات؟
2: تسمع منك أستاذ معاوية.
4: أنا والله صراحة الأستاذ عيد أخت أنوار يعني بطبعي لا أحب العنف
2: ولا بعيدا عن الأكشن يعني,
4: ولا أحب الأفلام الأكشن اللي فيها عنف يعني مفرط ومشاهد صراحة يعني تكون مثيرة وهكذا, يعني بطبعي لا أحب العنف, فبالتالي يعني لا لا لا لا لا, لا أحبس مشاهدة الأفلام الأكشن واللي فيها عنف يعني كبير. أنا أحب الكوميديا وأحب التراجيديا, بالذات في الكوميديا حتى الكوميديا الاجتماعية.
1: يا سلام.
4: التي تعالج الموضوعات الواقع المعاش في المجتمع, ولي مشاهدات صراحة حتى على الكوميديا الاجتماعية العمانية عبر الدراميين المتميزين في عمان.
1: نعم.
4: ومشاهدات عبر الفضائية العمانية.
1: نعم.
4: لهذه الدراما, وصراحة يعني الدراما العمانية صراحة دراما واعدة وتقدم يعني برامج يعني تتناول مواضيع هادفة وتمس يعني صميم المجتمع العماني الشقيق. و
3: نعم جميل أستاذ معاوية. هو حديثنا عن إيش الشيء أو نوع الدراما أو نوع الأفلام خلينا نقول والأعمال السينمائية اللي تحب تتابعها, لكن اليوم لو سألناك حياتك أنت إيش تصنفها؟
1: يعني لو حياتك صارت فيلم فشو راح يكون؟ هل هو فيلم أكشن؟ أنا فيلم دراما؟
4: شخصياً أختي أنوار شوف الحياة لا تخلو من يعني الأكشن, يعني ضغوطات الحياة يعني داخل المنزل في العمل خارج البيت, يعني الضغوطات موجودة. يعني أنا ممكن أصنف يعني حياتي يعني الفيلم ممكن يكون يجمع ما بين الأكشن وما بين الدراما.
1: جميل.
4: الدراما السوداء يعني.
1: أوه جميل جميل.
2: والعنوان اللي ممكن تختار أستاذ معاوية لفيلم حياتك؟
4: والله يا أستاذ عيد يا أخي هذا سؤال صعب يعني سؤال صعب, لكن والله ما يستحضرني عنوان الآن.
3: خرجنا القريحة الإعلامية يا أستاذ معاوية, خرجها
2: احنا ننتظر منك.
4: والله صعب
3: معاوية ما بين الأكشن والدراما.
4: والله ممكن يكون يعني العنوان يجمع ما بين الدراما وما بين الأكشن.
2: جميل
1: حلو.
4: أيوة.
1: يعطيك العافية. أتوقع أستاذ معاوية بتدخل أشياء كذا تخص الرياضة يمكن كونك من الإعلام الرياضي.
4: والله شوفي الرياضة محببة يعني إلى نفسي, وأنا مارست الصحافة الرياضية في السودان.
1: جميل.
4: وأكتب ما زلت يعني أكتب ومد يعني الصحافة والصحف والمواقع السودانية يعني, وأنا هنا في عمان يعني مقالاتي راتبة يعني تنزل في الصحافة السودانية.
2: جميل.
4: وأنا بس لي شوية عتب على أستاذ عيد يعني دائما ما أدعوه إلى منصتي ويهرب مني.
1: لماذا تهرب يا عيد؟
2: تشريف أستاذ معاوية تشريفي. ربما يكون الوقت أحيانا
4: ربما أنا أتمنى للأستاذ عيد العذر, ربما يعني الرجل لا يحب الرياضة يعني ليست لديه اهتمامات بالرياضة. أنا
2: لا لا لا
4: دائما مواضيع رياضية بحتة.
2: بالعكس
4: ما انا بتحدث مواضيع اخرى يعني.
2: بالعكس احيانا اكون متابع لك استاذ معاويه ومتابع ايضا للاساتذه اللي يكونوا معاك. استاذ معاويه هي فرصه نستغلها من خلال اتصالك ببرنامج تو الناس، كيف شفت المنتخبات العربيه في كاس العالم؟ ومن هي المنتخبات اللي ممكن تذهب بعيد يعني في الادوار القادمه؟
4: والله اولا انا اتمنى صراحه يعني انا والله يعني من غير تملق ولا من غير يعني شيء، لكن انا محب لعمان ولهذا البلد ولاهل هذا البلد، واتمنى ان اشاهد المنتخب العماني الشقيق الاحمر العماني ان شاء الله في كاس العالم القادمه، وهي سوف تقام في المغرب وبعض الدول بالمشاركه. اتمنى ان شاء الله يعني كل العمانيين وكل الجماهير العمانيه تامل يعني الخير مع قدوم هذا الرجل المدرب المغربي السيد طارق السكتاوي. والان صراحه عمان يعني تمتلك صراحه عناصر ممتازه ولاعبين يعني يمتلكوا المهاره والخبرات، والان هذا المدرب يعني سيرته الذاتيه سيره جيده جدا، وبدات يعني بصمته تصفر مع المنتخب في بعض المباريات الوديه الاخيره. المنتخب العماني خاض يمكن مباراتين وديتين في الايام الماضيه مع في معسكر تحضيري في تقريبا في جاكرتا، هذه مباراتين وادى اداء يعني جيد جدا وابدى مؤشرات ممتازه جدا. صراحة أنا متفائل يعني حتى يعني لي مداخلات مع بعض الإخوة الإعلاميين الرياضيين العمانيين، فيعني عبرت عن إنه كل القاعدة العمانية وكل الجماهير العمانية تأمل فيه أن ترى هذا الأحمر العماني في كأس العالم القادمة، وهو يستطيع بما يملك من لاعبين كبار ومن مدرب ممتاز صاحب سيرة جيدة، وعمان لا ينقصها شيء يعني من أجل الوصول لكأس العالم
2: بإذن الله.
4: والجماهير العمانية متشوقة ومتعطشة لرؤية الأحمر العماني في هذا المسفر الكبير إن شاء الله
1: إن شاء الله.
4: بالنسبة للسؤال سريعا أخي عيد، شوف المنتخب المغربي الشقيق أنا أراه هو المنتخب الوحيد القادر على الذهاب بعيدا في هذه الكأس العالمية، وهذا أقول هذا عطفا على ما يمتلك المنتخب المغربي من عناصر تتمتع بالجودة الفنية العالية، ولاعبين ينشطوا في أكبر الدوريات في أوروبا على غرار حكيمي وآخرين عديد اللاعبين ينشطوا في أوروبا، ومن إن شاء الله نرى المنتخب العماني الشقيق في كأس العالم إن شاء الله.
3: إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله، وسعيدين بسمع صوتك أستاذ معاوية، وإن شاء الله بانتظارك في الحلقات القادمة أيضا بسمع صوتك
4: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا
2: شكرا أستاذ معاوية، في أمان الله.
1: شكرا،
2: مع السلامة. إذن يقول أستاذ معاوية بين الأكشن وبين الكوميدي،
1: أيوة،
2: فما أعطانا
1: يعني ممكن يكون الكوميديا السوداء. الكوميديا السوداء
3: قال الدراما السوداء. أيوة. بين الأكشن والدراما، عيد عفوا،
2: بين الأكشن والدراما. أيوة.
1: بين الأكشن والدراما
3: قال الدراما السوداء.
1: أيوة.
3: جميل، حلو لما الواحد يعني كذا يحاول يفكر ويصنف حياته ويشوف
1: بالضبط، وحلو إنه هو نوع يعني صنف كذا بنوعين من الفيلم
3: بالضبط،
1: فحلو هذا الشيء.
3: حلو، المتابعين إيش يقولوا عيد وأبرار؟
2: المتابعين هنا نمسي بالخير على آمال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أيضا هنا معانا المها وغير أيضا مريم راشد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مريم من الإمارات العربية المتحدة، ويونس أيضا نمسي عليك بالخير. إحنا معاكم في برنامج تو الناس، لو كانت حياتكم عبارة عن فيلم
1: شو راح تكون؟
2: إيش راح تكون وإيش راح تصنف هذا الفيلم أو هذه الحياة؟
1: وأيضا نمسي كذلك الأستاذ هلال الفجري، وهو يمسي عليكم ويقولكم برنامج جميل.
3: شكرا يا هلال،
1: تحياتنا لك يا أستاذ هلال. وأستاذ هلال الفجري كان يعني سبق وضيفنا كان في تو الناس، وايضا كل التحيه لك يا ابو صال، وايضا كل التحيه لك يا سعد وام علي. ايضا
3: نرسل اكبر تحيه لهيفاء سالم، وتقول بالنسبه لحياتي فهي فيلم شامل، وحياتنا افلام، كل واحد وفيلمه المختلف، والافلام تتاخذ من الواقع. جميل يا هيفاء.
2: وهذا رساله ايضا من اسامه، مساء الخير اسامه سعيد، معكم حياتي اتوقع بين الاكشن والكوميديا لاني ما اخذ مواقف الجديه، يعني ما أخذها بشكل جدي، فهو بين الأكشن والكوميديا، يعني عامل توازن في حياته. شكرا لك يا أسامة. وتحية أيضا لأم أرين، مساء الخير يا أم أرين، والأيضا الأخ محمد العمراني من تونس، أهلا وسهلا فيك.
5: هلا والله
1: أكيد طبعاً. واللي يسأل ويستفسر عن التردد، التردد 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطنة و 98.5 في ظفار، واللي ما يوصل مثلاً تردد في محافظة أخرى ممكن تشاهدونا على اليوتيوب، اكتبوا فقط شبيبة FM أو أيضاً على منصة إكس اكتبوا شبيبة FM وراح إن شاء الله تتابعون كل برامج الشبيبة.
5: إذا نذكركم بموضوع حلقتنا مستمعينا قبل لا نطلع للفاصل، موضوعنا اليوم يتكلم عن لو كانت حياتك فيلم يا ترى إيش راح يكون نوع هذا الفيلم وأيضا إيش الاسم اللي راح تعطيه هذا الفيلم.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: أسعد الله مساكم وأوقاتكم مجدداً مستمعين الأحبة اللي مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، وأكيد كل التحية نمسي أيضاً على سعد وعلى الشعيبي وأيضاً على صالح الصالحي وأيضا على إبراهيم، كل التحية لكم. ونذكركم بموضوع حلقتنا لليوم، لو كانت حياتك فيلم شو راح تكون يا ترى؟ لا تقولي لي كلكم تجمعون على الأكشن ولا الكل يجمع على الدراما. ممكن تكون فيلم كوميدي، ممكن يكون فيلم ميكس أيضا. وعلى 2-4-9-4-0 في انتظار مشاركاتكم. طبعا مستمعين، بما أن الحين صيف كثير محافظات بدت في انطلاق البرامج الصيفية، ومن بينهم محافظة شمال الباطنة، والحديث أيضا على انطلاق المراكز الصيفية في عام 2026 لمحافظة شمال الباطنة. ينضم معنا الدكتور حميد بن فاضل الشبلي، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة المراكز الصيفية بمحافظة شمال الباطنة. مساء الخير أستاذ حميد. الدكتور حميد،
2: مساء النور أستاذ أبرار، ومساء الخميس السعيد.
1: مساءك خير دكتور. في البداية نبارك لكم دكتور انطلاق البرنامج الصيفي لهذا العام، صيفنا ريادة وإبداع. بداية دكتور، حدثنا عن أهداف البرنامج الصيفي لهذا العام وأهميته وتوقيت انطلاقته.
2: شكرا إذاعة الشبيبة، هذه الإذاعة دائما متواجدة مع الحدث المجتمعي. في الحقيقة موضوع البرنامج الصيفي ريادة وإبداع التي تنظمه المحافظة في السنة الرابعة على التوالي حقق أهداف كثيرة، ولعل من أهم الأهداف التي توليها اللجنة المنظمة للبرنامج الصيفي أنه أصبح اليوم في محافظة شمال الباطنة مظلة رسمية تتبنى توفير برامج مفيدة للطلبة خلال الإجازة الصيفية. كذلك اليوم ولي الأمر استطاع أن يختار لابن البرنامج الذي يتناسب مع عمر الطفل وميوله وقدراته. اليوم أستاذة المنصة برامج الصيفية موجود بها أكثر من 50 مؤسسة. جميل. ما على ولي الأمر إلا أن يدخل ويختار البرنامج اللي يتوافق ويتناسب مع ميول ابنه. النقطة الثالثة والهدف الجميل من هذه البرامج أيضا التي حققتها إن أصبحنا نحقق مفهوم الشراكة بين مختلف مؤسسات المجتمع في محافظة شمال الباطنة نحو خدمة أبناء الطلبة. تخيل عندك أكثر من 50 مؤسسة كلها شريكة نحو هدف واحد وهو خدمة المجتمع وبالخصوص أبناء الطلبة خلال الإجازة الصيفية.
1: جميل جدا. إذا موضوع الشراكة لخدمة أكيد الطلاب في النهاية هم أبناء الغد وأبناء المستقبل. طيب دكتور حميد، حققت النسخ الثلاث الماضية نجاحات كبيرة، فماذا عن جديد النسخة الرابعة لهذا العام لعام 2026؟
2: أختي العزيزة، العام الماضي كان العدد الذي حققته السنة الماضية 41,000 طالب وطالبة سجلوا خلال البرنامج الصيفي العام المنصر، وأيضا شاركت أكثر من 46 جهة سواء حكومية أو خاصة أو عسكرية. هذا العام طبعا رايح يعني يدخل معنا في في في في تنظيم مناطق. العام الماضي ما كانت من ضمن المناطق التي كانت تشملها، اللي هي السنة معانا راح نغطي إن شاء الله مساحات المناطق الجبلية، فأصبح لدينا في كل ولاية في مراكز برامج صيفية في المناطق الجبلية.
1: جميل، يعني في قرى جديدة هذه السنة أيضا.
2: نعم، يقام فيها مراكز نعم صيفية. نعم، امتدت حتى القرى في المناطق الجبلية، وأيضا وجود بعض المبادرات الفردية والبرامج النوعية التي دخلت في البرامج الصيفية لخدمة أبنائنا الطلبة.
1: إذن دكتور حميد يعني حقيقة جهود تشكرون عليها أكيد في يعني نشر المراكز الصيفية وإحراصكم على تغطية كل القرى في سواء كان المناطق الجبلية والمناطق المختلفة. لكن لو طرقنا عن موضوع أولياء الأمور فشو دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم للمشاركة في البرامج الصيفية وكيف وجدتم تفاعلهم معاكم؟
2: الحمد لله رب العالمين نقدر نقول ان اولياء الامور معنا جدا متعاونين وينتج يعني ممكن ناكد على ذلك من خلال الاستجابه الكبيره التي لاقتها منصات التسجيل في مختلف المؤسسات. العدد يعني باذن الله هذا العام راح يقارب من 50,000 طالب وطالبه. ما كان يوجد هذا الرقم الكبير لولا تفاعل ووجود دعم من أولياء الأمور لأبنائهم في اختيارهم لأفضل البرامج التي تتناسب معهم. فبالتالي اليوم تعاون أولياء الأمور أنا أجد من الأشياء المهمة لكل أب إذا أراد أن يضع لابن هدف يحققه في حياته أن يكون قريب منه وأن يرشده إلى ما هو مفيد وما هو يستفيد منه. فالتعاون نحن كلجنة منظمة وجدنا تعاون وتفاعل جدا كبير من أولياء الأمور في موضوع تسجيل أبنائهم. البعض أيضا ما ينتظر فقط عن تسجيل المنصة حتى عن طريق الوصول إلى المراكز الصيفية أو الاتصال على أرقام الهواتف يريد يسجل ابنه بأي طريقة على الرغم من هناك في تسجيل إلكتروني متاح يسهل عليه، لكن حرصهم على أن أبنائهم انضموا إلى هذا البرنامج الجميل.
1: جميل جدا. دكتور حميد لو اتطرقنا أيضا عن أبرز الأنشطة اللي راح تقام في المراكز الصيفية، الأنشطة والفعاليات اللي ممكن مخطط أن تكون في المراكز الصيفية.
2: تتنوع أختي العزيزة البرامج في مختلف المراكز الصيفية ما بين البرامج العملية والأنشطة التفاعلية والدورات التي يعني تطور من قدرات الطلبة. فعندنا مثلا موضوع التمثيل العماني، معنا أيضا مفهوم العمل التطوعي، معنا أيضا بعض المعنية بالذكاء الاصطناعي. برامج عديدة عزيزة في مختلف المؤسسات التي مشاركة معنا خلال النصف الرابعة من هذا العام.
1: جميل، برامج مهمة حقيقة دكتور حميد. يعني السمت العماني حلو لما كذا نغرس في أرواح الأطفال، المدرسة خلاص قامت في دورها الحين أجازة، فحلو أن يكون في مثل جهة تحتضن هذه القيم، تحتضن الأبناء بأنها تغرس فيهم السمت العماني، تغرس فيهم العمل التطوعي مثل ما ذكرت، وأيضا تطور من مهارات الذكاء الاصطناعي عندهم كون الحين خلاص نحن في عصر الذكاء الاصطناعي. فيعطيكم العافية حقيقة على هذه الجهود دكتور حميد. رسالة كذا أخيرة توجهها لمستمعي تو الناس.
2: في الحقيقة أول حاجة أود أتقدم بجزيل الشكر للجنة المنظمة وعلى رأسها سعادة محافظ شمال الباطنة الذي أولى اهتمام كبير ومتابعة دقيقة لهذا البرنامج الهام، والشكر أيضا موصول لمكاتب أصحاب السعادة الذين هم شركاء معنا في التنظيم. ولا ننسى أيضا مدراء المؤسسات الحكومية والخاصة الشريكة معنا في تنظيم هذه البرامج، وأيضا لا ننسى أولياء الأمور الذين يحرصون أن يضعون أبنائهم في فترة الصيف في برامج تطور من قدراتهم وأيضا وتعزز من تواجدهم في الحياة المجتمعية. وأيضا شكر لأبنائنا الطلبة الذين تركوا النوم والاسترخاء وتركوا الإجازة وتوجهوا إلى مختلف المراكز الصيفية التي هي شعبة من النشاط من البرامج المفيدة، فلهم كل الاحترام والتقدير. نشكر أيضا جميع الداعمين، جميع المتعاونين، الوسائل الإعلامية، المشايخ، جميع من له بصمة في إنجاح هذه المراكز الصيفية، أيضا إذاعة شبيبة وغيرها من المؤسسات الإعلامية اللي تفشط الموضوع على مثل هذا البرنامج الفريد من نوعه على مستوى سلطنة عمان، يمكن المحافظة الوحيدة التي استطاعت أنها يعني تنظم برنامج صيفي تحت مظلة واحدة وبعدد ضخم من الطلبة وعدد كبير من المؤسسات، إلا أنها وضعت لها خطة منظمة تسير من سنة لسنة من أفضل إلى أفضل. نجد النسخ تختلف من سنة إلى سنة، العدد تتزايد، عدد الطلبة يزداد، البرامج تتنوع. اليوم عندنا حتى أصبحت لنا رحلات خارج السلطنة، أصبحت لنا حتى تفاعل في الزيارات مختلف من محافظات السلطنة. هذا ما كان ينجح لولا تضافر الجهود وتعاون الجميع. فنتمنى يعني مواصلة مثل هذا التعاون مع جميع المؤسسات بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى نتمنى لكم كل التوفيق ونبارككم مجددا هذه الإنجازات، بإذن الله أيضا هذه النسخة الرابعة لهذا العام يحقق إنجازات مثل النسخ الماضية. فكل الشكر لك الدكتور حميد بن فاضل الشبلي، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة المراكز الصيفية بمحافظة شمال الباطنة، والحديث عن انطلاق البرامج الصيفية لإدارة المراكز الصيفية بمحافظة شمال الباطنة. كل الشكر لك دكتور حميد.
2: شكرا استاذ، وشكرا لطاقم الاذاعه، وان شاء الله نلتقي في مناسبات قادمه لنا
1: باذن الله تعالى. إذا مستمعينا جميل كذا نخلي الأطفال يعني يستغلون فعلا الإجازة الصيفية في أشياء تفيدهم، ومن بينهم أكيد المراكز الصيفية.

0: خليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلاتا. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بالمسلمين كبر الله وأكبر. أنا ما قدرت طبعا إلا أني مخلص العازل على حسب طلب المستمعين والمتابعين اللي يتابعوا برنامج تو الناس، وإحنا معاكم مستمعين الكرام لغاية الساعة 8. دخلنا في ساعتنا الثانية من البرنامج ونروح لفقرتنا اليومية ولاية حكاية.
1: لا أنت ما قصرت، يعني أنا وعدني طبقة في العازي.
0: ما قادر عشان كده ما قدرت، لازم أخلص العازي.
1: من أجمل الفنون العمانية.
0: أكيد.
1: وحرفي أجبرة تقولي.
2: في أحد الأشخاص إن ذكر إن فن العازي إنه من محافظة الداخلية، إن كاتب فن شعبي من محافظة الداخلية. سبحان الله صادف. راح نتكلم على ولاية من محافظة الداخلية
0: اليوم. محافظة الداخلية
2: ما أفهم متقصد ولا لا.
0: عموما اللي طلب العازي الأخ سالم الجابري، فما أعرف عاد الأخ سالم الجابري، يمكن أكثر شيء نقول أنه
1: يمكن
0: ولاية.
1: أيوة.
0: إذا بدنا نستمع الكرام، خلونا نروح اليوم لمحافظة الداخلية وولاية وحكاية. في قلب عمان وبين الجبال الشاهقة تقع ولاية تعرف بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين عدة مناطق في السلطنة، وتبعد عن مسقط بحوالي 85 كيلو متر فقط.
1: يعني خطوة تطلع من مسقط من هذه الولاية. إذا مستمعين، هذه الولاية تتميز بطبيعة جغرافية فريدة، حيث يخترقها واد شهير لعب دورا هاما ومهما في تقسيم جبال الحجر إلى سلسلتين، سلسلة الحجر الغربي وسلسلة الحجر الشرقي، وهذا الوادي يعد من أشهر معالمها الطبيعية.
2: ومن أبرز رموز هذه الولاية مستمعينا أن شعارها هو نخلة الفرط، وهي من أشهر أنواع النخيل في عمان، وترمز للخير والعطاء وارتباط الإنسان بالأرض.
0: تاريخيا مستمعينا، هذه الولاية مكان لها مكانة كبيرة، فهي مرتبطة ببداية دخول الإسلام إلى عمان، حيث ينسب إليها الصحابي الجليل مازن بن غضوبة الذي يقال إنه بنى فيها أحد أقدم المساجد في عمان. ما أعتقد عاد ما حدا يعرف.
2: أكيد عرفوا. أكيد أيوة عاد ما نعرفكم إذا ما عارفين. نزودكم بعدنا نحن، ها كريمين وأنتم تستاهلوا. إذا معلومات أيضا عن هذه الولاية إضافية مستمعينا، تضم هذه الولاية عددا كبيرا من القلاع والحصون، من أبرزها حصن تاريخي شامخ يقع على مرتفع جبلي، وقلعة تسمى باسم الشهباء، بالإضافة إلى أبراج دفاعية منتشرة في عدد من القرى.
1: أكيد طبعا. إذا شو هذه الولاية، ما أدري تبغون ندخل الجزء الثاني ولا نكمل؟
0: نروح للجزء الثاني. أكيد
2: نرجع ونكمل حديثنا أيضا عن هذه الولاية اللي تعرف أيضا بلقب مميز وهو الفيحاء. طبيعي خلاص عرفتوها، ولاية في محافظة الداخلية تلقب بالفيحاء، وذلك بسبب كثرة الأفلاج والعيون المائية فيها وانتشار الواحات الخضراء.
0: أيضا مستمعين، تضم هذه الولاية عدد كبير من الأفلاك يصل إلى ما يقارب 194 فلك، من أشهرها فلك السمدي، وهذا يعكس أهميتها الزراعية عبر التاريخ. ومن معالمها الدينية البارزة مسجد تاريخي يعد من أوائل المساجد في عمان مثل ما ذكرنا، مسجد مازن بن غضوبة، إلى جانب وجود مئات المساجد الأخرى المنتشرة في القرى.
1: وتتكون مستمعين الولاية من عشرات القرى، وتعد بعض مناطقها مراكز تجارية نشطة، مما يعكس دورها كحلقة وصل بين مناطق السلطنة. ولا ننسى أن هذه الولاية احتضنت عبر التاريخ عددا من العلماء والأئمة، وكان لها دور كبير في الحركة العلمية والدينية في عمان. إذا في النهاية نسألكم، يا ترى من هذه الولاية اللي نتكلم عنها اليوم؟
0: خلاص وصل لي
2: يعني الإجابات. على طول قال سمائل،
0: يمكن من الفقرة الأولى خلاص قالوا
2: من الفقرة الأولى. من أول ما تكلمت كذا السطر الأول على طول سهر كتب سمائل.
0: أيوة.
2: سعد ضحكني، سعد كتب بدبد، بعدين لما نحن نتكلم قال ختموها وقولوا سمائل.
0: سعد دائما كذا، سعد معنا. أيوة. يعرف هالولايات
2: على طول. لا، وكلمة ختموها شيء أساسي.
1: وعلى فكرة يوم يقول ختموها ترى متأكد سعد. تحسوا الإجابة صحيحة ولا لا؟
0: زين، هنا سالم طبعا، تحية للأخ العزيز سالم بن شنان الجابري اللي طلب منا طبعا
2: العازي.
0: سالم يقول ولاية سمايل. أم أرين تقول ولاية سمايل.
1: أي ولاية يا متابعينا، خلا قول ولا يسبقونا أبرار وعيد. خلا
2: ولأن خلاص كل حد عارفه أصلا.
0: أم زكي البلوشي تقول أيضا ولاية سمايل. إيش المشاركات اللي عندكم؟ المها تقول سمايل.
2: في شخص جاوب غلط بس متأكد أنه هو يعرف سمايل. قال عبري، لكن عارف أنه هو ترى من عبري أصلا، فهو عارف أنه سمايل بس كذا كتب عبري.
1: يعني
2: روان الزجالية. أيوة، وروان الزجالية أكيد تقول سمايل.
1: أستاذ محمد يقول سمايل. الحمد لله أستاذ محمد أنقذتني.
2: يقول سمايل. أستاذ محمد يقول سمايل، هذا أول مشاركة عندي.
0: يعني غير. ولا كان يستمع لإجابات يعني؟
2: أيوة في شكل يسمع يسمع الإجابة، شاف الكحل يقول سمايل قال سمايل.
0: هنا أيضا رسالة وصلتنا تقول ولاية سمايل أكيد فيها العلم، هي أرض العلم والتاريخ أيضا. بس اسمك ما عرفناه. سالم يقول أيضا، سالم يقول أريد أغنية احتفالات نزوة.
2: الله
0: سالم تعرف إيش اللي طلب أيام الاحتفال طبعا.
2: أيوة القديمة
0: عام التراث.
2: أيوة
0: من ضمنها
2: مدوري
0: دوري برا.
2: أوكي الأغاني الألعاب الشعبية القديمة كان في مهرجان.
0: أيوة في مهرجان. أيوة. عام التراث عام 1994. هنا سالم يقول سلم بلوم
2: حتى اللوم ضحني جاها صبحها بالعوعو
0: خلاص
2: يا أمو
0: خلص كملي نحاول نطلعها كذا
2: لازم ضروري.
0: أم حمد تحية لك، شكرا يا أم حمد. وأيضا فاطمة طبعا أم حمد اللي هي فاطمة الدرمكي، شكرا لك يا فاطمة. بلد العلم نعم والتاريخ هي إذن ولاية سمايل. المستمعين الكرام في ولاية وحكاية
2: أكيد ولاية وحكاية. أيضا ساهر أضاف قال أصلا معروف مسجد مازن بن غضوبة وين موجود؟ موجود في سمايل. فصح كلامك يا ساهر،
3: هو واجد نحن قلنا أشياء من البداية أبرار تلميحات عظيمة.
2: أيوة والله بالضبط تلميحات عظيمة. وأما أحمد، أحمد يقول أبرار ما بتهدوني ما حد يا غايب عن عيني
3: يا غايب عن
2: عيد بيحط إن شاء الله يا غايب عن عيني.
0: ما عرفت تبع بصوت أنوار ولا بصوت الفنان.
2: لا هو يبقى صوت ميحد.
3: أنوار ما حفظ غير يا غايب عن عيني بس. بالتكملة ما محفوظة أبدا. إذن ولا يهمك ولا يهمك من محمد قال كذا
2: أحمد.
3: إن شاء الله أحمد. حتى أستاذ محمد شاعرنا يقول يريد أغنية بصوت الفنان محمد الماسي. إن شاء الله ولا يهمكم.

0: هذه بتطلع لي حبوم ودوري
1: دوري برا
0: يعني حلوين. هذه الأغاني القديمة كذي شغلها بين فترة وفترة
1: والله
0: ذكرنا كذا بأيام جميلة. وذكرت تلفزيون عمان أول كان وايد يحط مثل هذه الأغاني.
1: أبرار في المدرسة في مرة سويتيها.
0: شو هي؟ نحن ما في المدرسة حن في الحارة نلعب هذه الألعاب. كنا
1: نحن لأنه في الفعاليات مع تبع المدرسة طبعا كلنا كنا في المدرسة نقلدهم
0: من زين.
1: فكنا كنت دائما في الوسط اللي أسوي سلم بالله عشان كذا حافظة.
2: عام التراث إذا المستمعين الكرام عام 1994. إذا في ولاية حكاية قلنا هي ولاية سمايل
0: ولاية
2: أكيد
0: سمايل.
2: تزخر بالعديد من المعالم السياحية والتراثية والدينية. أيضا ذكرنا مسجد الصحابي الجليل مازن بن غضوبة. رحتوا؟ سبق لكم رحتوا هناك؟
0: رحني لكن

0: بشار يقول إنه يبغى أغنية، بأن إحنا نتكلم عن ولاية سمال، يبغى أغنية تخص ولاية سمال.
1: إن شاء الله حاضرين من عيوننا.
0: إن شاء الله ولا يهمكم. طبعا إجاباتكم مستمعينا كلكم كانت صحيحة تقريبا. أيضا أستاذ محمد يقول والله أحلى الأيام هي هذه الأغاني القديمة. والحمادي يقول أنا قلعة الشهباء أعرفها في ولاية نزوة. الأسماء تتشابه أخوي الحمادي، ولكن ذكرنا أيضا إحنا قلنا من البداية إنه ولايات السلطنة فيها كثير تشابهات، لكن في أشياء تميزها.
2: هو لقبها الفيحاء، مو الشهباء، الفيحاء،
0: لقبها الفيحاء هذه الولاية.
1: اي نعم.
0: الشاعر محمد يقول
1: وفي عبارة دائما يقال إنه
0: شو يقول؟
1: الفرض
0: الفرض مايل
1: في سمايل.
0: والفرض مايل
2: في سمايل. يقولون سمايل فرض مايل.
1: صح. الفرض مايل.
0: هذا
1: يقول كنت أرد على أحد المتابعين الأخ سالم بن شنال القابري. أهلا وسهلا، أنا عيد الخويطري، وهذه تحية للأستاذ عيد بن حارب المشيفري اللي هو طبعا الإعلام القدير.
0: أكيد. والله
1: اللي عنده برامج التراث، يمكن ارتبط أنت الاسم كذا، عشان كذا اليوم أنا رجعتك للأستاذ عيد المشيفري.
0: عيد لما يقولوا سمايل والفرض مايل دليل على كثرة الفرض، صح؟
1: كثرة، أيوه. كثرة شجرة النخيل اللي هي الفرض، الفرض تشتهر بالفرض.
0: إنزين الجابري يقول يا مرحبا فيك الجابري، نرسل لك أكبر تحية، شكرا على وجودك ومرورك. أكيد مستمعين نحن متواصلين معاكم، ونذكرك ولايتنا في البداية هي ولاية سمايل، واليوم كنا في محافظة الداخلية مثل ما قال عيد 85 كيلو متر من مسقط، بس نسوي خطوان. على فكرة أنا عيد سمايل، قلت أنت روحتها، أنا أمر عليها،
1: أنا عايش ومتربي فيها سمايل.
0: أيوة يعني لازم تمرين على سمايل، لأن أروح من طريق الداخلية.
2: أوكي.
1: المهد تقول في موضوع حلقة اليوم أكشن خفيف، لأن كل فترة تجي لحظات تحتاج فيها قرار سريع، مواجهة أو جرأة تغير المسار فجأة.
0: سلام.
1: في موضوع حلقة اليوم المهد. سلام.
0: صح، المواجهة والجرأة في تغيير مسار الحياة هذه يعتبر أحد أساليب الأكشن، لأنه في النهاية هذه تحدي، حتى ممكن يكون مغامرة، يمكن تعطي حياتها
1: فيلم المغامرات،
2: يعني
1: المغامرات.
2: يعني يكون فيلم مغامرات. أيوه، بس أهم شيء مهما كان نوع الفيلم، فيلم حياتك أكشن دراما. أيوه. مغامرات، أهم شيء أنت تكون البطل.
1: صح.
2: أنت تكون بطل قصتك، انت يعني ما تكون
1: سيناريو.
2: ايوه، ما تكون شخصيه ثانويه تتفاعل بس مع احداث حياتك بشكل عشوائي، لا انت أكيد. تكون بطل قصتك، انت مثل ما قال عيد، انت اللي تكتب سيناريو وتصنع سيناريو حياتك بشكل اللي انت تحبه.
1: بالفعل. وآمال تقول حياتي بروحها طبعا فيلم، لو لقيت كاتب بينجح فيها.
2: والله كل حد كذا يقول على
1: الله يسعدك يا آمال.
0: ترى حقيقي آمال، لانه حرفيا أمانة عيد وأبرار. يوم تشوف الفيلم مكتوب مستوحى من قصة حقيقية. صح. ما تتحمس تشوفه؟
2: وايد. أنا تراني أكثر الأفلام اللي اختارهن المستوحى. أيوه. من قصص واقعية.
1: أيوه. قصص واقعية.
0: بالتالي يعني صح كلام آمال.
1: حتى لما نقول مثلا من الأفلام اللي نذكرها مثلا فيلم مايكل. مايكل جاكسون.
0: أيوه.
1: المؤخرة نحن الكل يعني تهافت أن يتابع. صح. قصة مايكل جاكسون.
0: صح. أيوه.
1: كيف كانت وكذا.
0: بالضبط.
1: وبعد فيها جزء، فلذلك هي تبقى أن احنا حياتنا احنا من يغير فيها، وإحنا نقول من نكتب سيناريو قصتنا احنا متى ما بغيناها تكون، مثلا فيها من الاكشن.
0: صحيح.
1: فيها من فيها نقول من الكوميديا.
0: اي والله.
1: وهي ان شاء الله حياتنا كذا بين المرح وبين الترفيه ان شاء الله
2: باذن الله تعالى.
1: وفي بعد القصص اللي هي يقول لك القصص اللي هي السيريس الجاده.
0: ايوه،
1: في لحظات.
0: ايوه،
1: في لحظات احنا في حياتنا محتاجين ان نكون جادين
2: فعلاً.
1: في لحظات نحب نكون إن فيها أيضاً فيها شوية من المرح، من الكوميديا، من الترفيه وكذا.
2: بالضبط. وهذه متعة الحياة، إنه ما تمشي على وتيرة واحدة. يعني مرة تكون كذي يعني مستانس ومتحمس، ومرة يكون مثلاً فيها شيء من الأكشن، صار لك موقف ممكن هذاك ذيك الوقت بتنزعج. صح. أنت من الموقف. بالفعل. أو من الخبر، لكن لما تتجاوز ولما تتخطى راح تشوف بالعكس إن الحمد لله إنه صار لهذا الموقف.
0: نعم.
2: فحلو إن كذا الحياة تكون متنوعة.
0: صحيح. مستمعينا، نحن اليوم سؤال حلقتنا اليوم جبناه بعد من دراسات مختلفة قرأناها في الفترة الماضية أنا وعيد وأبرار. فمن ضمن هذه الدراسات اللي حبينا نشاركها معاكم إنه الباحثون في مجال النفس إيش حصلوا؟ حصلوا إنه ما يعرف بالهوية السردية، معظم الناس فهموا حياتهم بما يعرف بالهوية السردية، أي أنه إن نحن مستمعينا نحاول دائما نحول تجاربنا إلى قصة مترابطة. يعني أحيانا نجلس نسأل ليش صار لي كذا وليش صار لي كذا، ونحاول نشبه تشبك الأحداث ونشابك هنا ونسوي حبكة مثل ما قال عيد، نسوي في النهاية قصة وسيناريو من صنع أو من كتابتنا نحن، تماما مثل الأفلام.

0: الروايات وطريقة سردنا لهذه القصة تؤثر في شعورنا بالرضا والمرونة النفسية وحتى في نظرتنا للمستقبل. فقصتك اللي تكتبها بيدك تأكد إن لها تأثير في الحاضر والمستقبل. فدير بالك أنت وتكتب بقلمك قصة حياتك.
1: جميل هذه الهوية السردية. حلو لما فعلا نحول تجاربنا القصة مترابطة. وهذا الشيء صار يعني ممكن في ناس ما قدروا يحولون حياتهم لفيلم لكن واقعيا حولوا حياتهم لكتاب كتبوا كتب
0: صح.
1: ككتب سيرة ذاتية. وأذكرنا في واحد من الكتاب هو عماني وجه له تحية أكيد الأستاذ سلطان بن ثاني. فأذكر أن أول إصدار حالة كان يعني يكتب فيها يومياته أو فيها عبارة عن يومياته. بعدها راح كتب مقال في صحيفة إلكترونية ذكر قال في ناس انتقدوا الإصدار ليش؟ أن من اللي مستفيد من حياتك أو شو المغزى أنك تكتب من حياتك؟ لكن بالعكس. هذه مثل ما ذكرت الدراسة أنه حلو لما يعني تذكر هذه الهوية السردية للآخرين. وترى ما فيها شيء, كل إنسان عنده حياة مهمة حتى لو كان ما عنده إنجازات مثلا كرومو دوليا أو أيا كان, لكن في النهاية كل إنسان له تجارب وحياة مهمة.
2: صحيح. أكيد. وهناك مستمعي الكرام أيضا أبحاث من جامعة نورث ويسترن تشير إلى أن الأشخاص الذين يرون حياتهم كقصة لها معنى ورسالة يكونون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات مقارنة بمن يرون الأحداث مجرد مواقف متفرقة. عرفتوا إيش معنا؟
1: يا سلام يا سلام.
2: يعني الأشخاص
1: اللي هذا الوعي إن أي شيء يستوي في حياتك ترى هذه الرسالة وهذا درس. فبالعكس هذا الشيء فعلا انك انت الشخص اللي كذا يفهم على طول راح يعني يتجاوز الازمات انه بيعرف ان شيء وخلاص بيمضي وقته بتمضي هذه الازمه.
2: صحيح. وهي ناخذ دائما عبر وتجارب ودروس مستفاده من قصص ايضا الاخرين. اذا مستمعينا الاحبة احنا معاكم مواصلين برنامج تو الناس معاكم من الساعه 5 ان شاء الله الى 8. احنا في ساعتنا الثانيه راح نطلع لفاصل وبعد ان شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامجنا تو الناس.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: نمسي عليكم اكيد في الخميس الونيس يا وناس تو الناس. اكيد انتوا وناس تو الناس وانتوا سعادة تو الناس على 2-4-9-4 اصفار في انتظار مشاركتكم على موضوع حلقتنا لليوم. لو كان حياتك فيلم فشو راح يكون هالفيلم؟ حياتك راح يكون مثلا اكشن او دراما او شو بالضبط؟ فسعد شو يقول؟ تتوقعون شو كانت مشاركته؟ يقول مزيج بين اكشن وبين كوميدي. فليش سعد حياته كذا؟ يقول اسبوعين دوام فهنا الاكشن واسبوعين اجازه هنا الكوميدي
1: يعيش
0: يكون الراحه ويستانس. حبيت انه مرتب وموزع.
1: كفو يا سعد يعطيك العافيه. وعاد اكيد عادك ما سالتي هل هو في الدوام ولا خلاص رجع اجازه؟
0: اجازه هو ماخذ شهر تقريبا.
1: زين يا سعد اتمنى لك ان شاء الله اجازه ممتعه. على 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بالأستاذ محمد.
2: عليكم
0: مساء النور
2: عليكم جميعا.
1: مساء الورد ومساء الفل والياسمين. شاعرنا الأستاذ محمد العبري كيف حالك؟
0: أهلا شاعرنا شخبارك؟
2: الحمد لله يسركم الحال.
1: يا مرحبا.
0: الحمد لله نشكر الله الله يسلمك. كيف الأجواء في البريمي؟ شيء أمطار نفس شمال الشرقية ولا؟
2: والله البريمي امطار صار لها يومين
0: ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله امطار خير وبركه.
1: امطار خير وبركه ان شاء الله.
2: الحمد لله
1: في عدد من ولايات السلطنه الحمد لله رب العالمين. امطار خير وبركه. احنا اليوم الخميس استاذ محمد عاد ما نبغى
2: ندخل الخميس ونيس.
0: يلا نبغى قصيده. اي والله صح
2: قصيده. هذه قصيده فيها عقولتهم فيها نكهه القهوه وفيها نكهه الغزل.
0: الله الله
1: عندك
0: اللي نحبه نوعيد وانوار.
3: اي والله نسمع.
2: أقول يسعد الله وقتك ويسعد سنينك يا مقند راس تفكيري وكيفه مدفن يا أنا المحبة من يمينك حط لي من بنك الصافي وضيفه زعفران الشام حطه من يدينك يا شفا جرحي مشقيني نزيفه جرح حبي للصدر كنه بسدينك وخذ بقى يا روحي لروحك وليفة والله هني يا بعد عيني رهينك يا منات القلب واشتاه ومصيفة والله هني القلب طايح في عرينك والله هني الأرض من دونك مخيفة كل ما تسأل وتنشد عن ضنينك تستريح وتقنع النفس الكفيلة لو يحاول يوصف أخلاقك وزينك ما لقى وصفه على وصفك يضيفه خدك الوردي وريحة ياسمينك ردت البسمة على العين الكفيفة الحلا الحلا والزين رابي وسط جينك يا سليل الطيب واللابة الشريفة لح في عيونك عسى الله لا يهينك يا خفيف الظل ناولني يمينك يا خفيف الظل ناولني يمينك ولا تفكر في لياليك المخيفة ولا تفكر في لياليك اللطيفة.
0: الله الله صح لسانك شاعرنا
2: صح بدنكم وعسلامكم.
0: يا سلام كل هذه القهوة يا ابويا بختها
2: القهوة تسوي أمور
0: من صحيح لما قالوا إن القهوة معشوقة السمراء ما كذبوا.
1: صحيح
2: القهوة لها ملاذها ولها طابعها ونكهتها الجميلة.
0: أيوة أكيد.
1: وهل تحسها في أي وقت يعني شاعرنا محمد؟
2: لا شوف هي لها وقتها معين يعني
1: أوقات معينة.
2: فبعض الأوقات كشخص ككاتب أو كشاعر أو كملحن أو كفنان يعني لما يتناول القهوة مرات تنفتح عنده أشياء من الخيال الواسع. يقول انا امخبخ عاده امخبخ والعجر
0: تنفتح له القريحه يعني.
2: ايوه في بعض الاحيان.
0: يا سلام عليك شاعرنا محمد. نحن يعني نعرف انك معروف اصلا بالقصائد المغناة فنبى كذي قصيده وطنيه مغناة سبق واذكر انك ارسلت لنا يعني سابقا قصيده كذا مغناة وايد حلوه فنبى نسمعها الحين عشان مستمعته والناس ايضا.
2: في شو اسمه في اغاني مغناه وطنيه.
0: ايوه
2: تقريبا في 5 اغاني تقريبا او 6 اغاني.
0: نعم
2: زين. وفيها هذه الاغاني كانت موحاه من التراث العماني. يعني نحن جددنا في التراث العماني، وهذه تحية كبيرة لأخوي الفنان محمد الماسي اللي كثير طور في الفنون العمانية من خلاها من القديم إلى طورها إلى شيء جديد، فن جديد اللي هو فن أهل بريمي اللي فن العيالة، فن العيالة عندكم اللي نحن طورناه على العود، وفن شو اسمه الرزحة، وفن هذا الفنون اللي هي طورها الفنان محمد فكرته الجميلة يعني.
1: نوجه لك التحية أكيد للفنان محمد المياسي. إيش من بعض الأغاني أو نقول القصائد محمد نسمع؟
2: في عندي أغنية
1: تغنى بها الفنان محمد المياسي.
2: محمد الماسي.
1: إيه
2: نعم. هذا الفنان يعني إلى كل التحية والتقدير، بحكم أنه ما شاء الله عليه أغلب الأغاني الوطنية اللي قدمتها أنا كان هو يقدمها بصوته الجميل طبعا.
0: نعم.
2: إيه نعم.
0: نسمع كلمات.
2: ففي عندي أغنية شو اسمها الكلمات أتذكرها. فيها أقول فيها بعض الأبيات، أقول يا عمان الخير الغلالك غير، يعجز التعبير لو يخط وصوف، سلطنة الأمجاد عزها معتاد والعطاء يزداد، نحفظ المعروف هيثم السلطان، للبلد ربان فارس الفرسان، بالعدل موصوف أنت نور الدار، سيفها البتار وعزومها كبار، ما شكينا خوف. هذا مقطع من
0: صح لسانك
2: الأغنية صح بدنكم.
1: نستمع شيء من الأغنية.

0: لك فنان أو شاعرنا محمد العبري. شكرا لمداخلتك معنا أستاذ محمد.
1: العفو العفو يا
2: أستاذ. شكرا
1: ما شاء الله عليكم, طلعت عندكم أنوار شاعرة بعد
2: قديمة. هي محاولات أستاذ محمد, محاولات ما نوصلكم ونتعلم منكم أكيد.
1: كلنا نتعلم, طول اللي بعماركم والله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية يا رب.
2: الله
0: يسعدك,
1: موفقين خير إن شاء الله.
0: الله يحفظك.

0: كلمات جميلة، كلمات رائعة ولحن جميل طبعا، يشكروا عليها أبناء عمان المبدعين دائما وأبدا. نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ محمد على هذه على هذا الإبداع وإبداعات قادمة بإذن الله تعالى، نحب انتظارها منكم أكيد. إذا نتجه مباشرة مستمعينا معاكم ومع أبرار وعيد وين؟
1: على السريع.
0: وين؟
2: على السريع.
0: كيف كيف كيف؟
1: على السريع.
2: على السريع. لحظة، هل على السريع غير يوم الخميس يعني؟ كيف؟ غير نطقش.
1: على السريع بسرعة بسرعة.
2: أيوة.
0: أنا نازحة.
2: لا تقول هي على السريع وشوفك أنت. أنا بعد أنا كلمة.
1: حسيت هي المعلمة ترى.
2: إذن مستمعي الكرام نروح على السريع فقرتنا اليومية، عجائب وغرائب فيها من الدراسات وفيها من الأشياء الغريبة والعجيبة.
0: يلا.
2: في دراسات، إحنا نقول دراسات لكن البعض ممكن تنطبق عليه الدراسة وممكن ما تنطبق. اليوم إيش في عجائب وغرائب على السريع؟ هذا من الحين بعد إحنا ما بدأنا. متحمسة.
1: متحمسة أنوار وايد.
2: أنا ما أعرف. يلا. يلا.
0: يلا. روح. نبدأ بأول. طبعاً نحن مستمعين على حسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، 5 ظواهر طبيعية نصادفها في حياتنا اليومية ورغم ذلك يقف البحث العلمي عاجز عن تقديم تفسير نهائي لها. رغم عقود من الدراسات والأبحاث المتواصلة في هذا الجانب، ويؤكد التقرير أن العلم حقق إنجازات هائلة في تفسير هذه الظواهر الطبيعية وفهم الكون، لكن بعده ما زال حائر أمام أمور بسيطة نصادفها يوميا. إحنا اليوم رح نذكر لكم تقريبا 5 من هذه الظواهر مستمعينا. أحدها خرخرة القطط، يقول لك أكثر من مجرد علامة على السعادة. يا ترى هي إيش هي هذه الظاهرة وما ما هو التفسير العلمي لها؟ نجح العلماء أخيرا في تفسير آلية صدور صوت خرخرة القطط، إذ يرجح أنها تنتج عن انقباض وانبساط متناوب من العضلات المحيطة بالحنجرة أثناء الشهيق والزفير، غير أن السؤال الجوهري لا يزال بلا إجابة، لماذا تخرخر القطط أصلا؟
1: يقولكم من القطط لا تصدر هذا الصوت عند السعادة فحسب، بل أيضا أثناء الألم والمرض. وتشير إحدى النظريات إلى أن ترددات الخرخرة قد تساعد في التئام العظام والأنسجة، إذا تشبه الترددات المستخدمة في بعض العلاجات الطبية الحديثة، إلا أن هذه الفرضية تبقى غير مؤكدة.
2: وفي دراسة تقول مستمعي الكرام الزجاج مادة صلبة أم شيء آخر؟ يبدو أن الزجاج مادة صلبة عادية لكنه في الواقع من أكثر المواد غرابة علميا، فهو لا يمتلك البنية البلورية المنتظمة الموجودة في المواد الصلبة التقليدية، وليس سائلا بالمعنى العلمي في الوقت ذاته. ويؤكد الباحثون أن جزيئاته تتوقف أثناء التبريد في ترتيب فوضوي يشبه صورة مجمدة لسائل، لكن السبب الدقيق وراء تشكل هذه البنية الفريدة لا يزال مجهولا.
1: على فكرة يعني أنا استغربت من معلومة أن الزجاج يصنع من الرمال.
0: إيه إيه أيوة.
1: فكان شيء غريب يعني كيف
2: مجموعة يعني تجميع.
1: ومجموعة أيوة مجموعة من عدة أشياء من ضمن المواد اللي تصنع الزجاج الرمال. فأقول سبحان الله كيف أنهم قدروا من خلال يعني أن الرمال يقدرون أن يصنعوا فيها الزجاج.
0: أيوة. لكن هو الجميل الحين في هذه المعلومة أن الزجاج يعني أحيانا ما يقدروا يصنفوه كأنه مادة صلبة، مع أن نحن المادة الصلبة نقول اللي هي المادة اللي تشغل حيز من الفراغ أو يعني وتكون مثل ما نقول يعني مشكلة.
2: نعم.
0: كمادة صلبة. لكن الحين هو يقول وهي غير سائلة، بس يقول هو في التبريد ممكن إنها حتى ما تتمدد ولا تنكمش ولا شيء، تكون نفس ما هي. فشيء
2: يعني
0: غريب.
2: تظهرنا صورة مجمدة لسائل.
0: بالضبط.
1: كأنها شيء مجمد.
0: كأنها سائل متجمد. فهذا صراحة معلومة جيدة.
2: لكن السبب يقول الدقيق وراء تشكل هذه البنية الفريدة لا يزال حتى اليوم مجهول مستمعينا الكرام. يعني هذا الزجاج اللي كل في كل حياتنا نشوف زجاج.
0: نقول صلبة.
1: هذه مادة صلبة. هذه مادة صلبة صح.
0: أيوة. لكن سبحان الله طلع في النهاية إنه هي بعدها ما صنفت صلبة على حسب التصنيف العلمي، وما زال مجهول ما هو السبب وراء هذا البنية الدقيقة. وأما بالنسبة للقطط يعني عيدي بالك تحط قطة عندك في البيت.
2: لا لا أنا وياهن ما نستمع.
1: بالعكس
2: أنا وياهن ما نستمع يا جماعة.
0: ولا أنا.
1: يا الله حلاتن سنان.
0: عيد من كذاك عظام مش ما شاء الله أحسن عيد أنا عيد.
1: يا ربتين عظامي ولا إيش؟
2: لا لا صحيح.
1: لا جد جد والله يعني.
0: دامه مسكين مسحرون في كرة القدم وأنا دامني صولة.
2: هذا يعني يعني تفسير مستمعين آلية صدور صوت خرخرة القطط.
0: أيوة.
2: يعني يرجع العلماء أنها تنتج عن انقباض وانبساط متناوب للعضلات المحيطة بالحنجرة أثناء الشهيق والزفير.
0: أيوة. قالوا ما لازم نكون سعيدة.
1: أيوة يعني ما شرط هذا الصوت اللي تسويه.
2: ما شرط.
1: أنا أفكر إن مثلاً إنها مستانسة أو أيوة. إني يعني كذا. لا هو طلع إن أحياناً ممكن تكون متألمة.
2: يعني أشياء أمور مزاجية. أيوة.
1: ممكن يكون في مرض.
0: صح.
1: في شيء أيوة. غريب.
0: بالضبط. يمكن تكون مزاجية بالضبط صدق كلام كيف.
1: ممكن نفس بعض الأشخاص يكون مودي كذا يعني.
0: لكن في النهاية الخرخرة تساعد على التئام العظام. والأنسجة.
1: حلو. نروح لظهرة ثانية شو رأيكم؟
0: نروح يلا خلا.
1: عندك نوار.
0: إنزين يقولوا لكم التثاؤب اللغز العدو الجماعي صراحة اللغز هذا
2: تثاؤب المساء
1: يتدخل
2: والعيون لا تزال والغيوم لا تزال تسح تسح من دموعها ثقال
1: هاي تألفة كلها
2: لا لا لا هذه لي بدر شاكر السياد
1: قصيدة المساء
2: السحب أنشودة المطر
1: أنشودة المطر اللي هي السحب تركض في ركوم
2: المساء تررر والغيوم ما تزال ما تزال تررر
1: شكله فيديو محافظ هالقصيدة
2: ما تسح من دموعها الثقة اليوم احنا على طار على طار الامطار لا على طار الامطار وغيوم
0: اسالك سؤال
1: والله شوفوا على فكره احنا قبل تقولين سؤال المستمعين في بعضهم ضحكوا ان اللي قلت جزء من تاليفك حق عيد والله انا بتوي الناس دائما اتفاجئ كل مره تطلع موهبه جديده
2: يا ريت والله كنت شويه من الشاعر بدر شاكر السياب
0: ان شاء الله عيد ليش لا
1: ما في شيء مستحيل
2: في نفس الوقت طبعا تغنى بها الفنان العرب محمد عبده
1: ايوه
2: مطر مطر مطر مطر
1: اوكي
2: مطر مطر مطر
1: هاي القصيده المطر. كنا درسينها في الثاني عشر
2: درسناها
0: درسينها
2: ايوه
0: هذا سؤال اللي بسأله عيد عيد انت يوم حفظتها في الثاني عشر حفظتها باللحن
2: لا ما حفظتها حفظتها من محمد عبده
1: والله
2: من الفنان محمد عبده الحقيقي يعني
0: سبحان الله اوكي
2: عن طريق عاد الاغنيه معروفه انزين التثاؤب لغز العدوى الجماعية يعني صحيح
1: اي والله
2: انتم ملاحظين كذا
1: لا فعلا يوم حد يتثاؤب على طول
2: نحن جالسين كذا مجموعه جماعه زي بس واحد يتثاؤب
0: بالضبط
2: كنا نمشي تثاؤب
0: الكل يتثاؤب خلينا نشوف وش هذه الظاهره هل فيها تفسير علمي او لا يقولكم يعد التثاؤب من اكثر السلوكيات البشريه شيوعا الا ان العلماء لم يتوصلوا بعد الى تفسير نهائي لاسبابه وتطرح بعض الدراسات فرضيه انه يساعد على تبريد الدماغ والحفاظ على درجه حرارته أما الظاهرة الأكثر إثارة فهي عدوى التثاؤب إذ يكفي أن يرى الإنسان شخصا يتثاؤب حتى يفعل الشيء نفسه وتشير أبحاث إلى ارتباط الأمر بالتعاطف الاجتماعي لكن الدليل القاطع لهذا لا يزال غائبا
1: فعلا وايد شيء غريب حتى على فكرة لما مثلا
2: سلوك بشري شائع
1: سلوك بشر وحتى لما تتكلم بالتليفون واللي يعني انت تكلمه تسمعي الثواب انت بتتثاوب
2: هي وعلى فكره ما شرط انك لما تثاوب على انك تريد تنام
1: ايوه لان احيانا يقول لك ان الجسم بحاجه للاكسجين
2: ايوه اذا ثابت انوار نامت صح
1: فعلا حتى احيانا
0: مرات على فكره بالكلام بس
1: لا احيانا ايوه والله رحت نسوي الثواب بعد نفس الشيء إذا شفت كذا شيء من السنانير الثوبة أنت نفس الشيء بتتثاوب
2: صح؟ لا لأنك عايشة صحيح مع القطط أنت واضح
1: والله أحلى شيء كذا تصحى من النوم تشوفه في وجهك السنور
2: حور هنا تقول طبعا شاركنا في عالسريع وفي هذا الخبر تقول التثاوب من الملل أحيانا
1: ما دائما على الفكرة أحيانا فعلا الجسم يكون وأحيانا الجسم بيستعيد طاقته
0: أيوة. صح في دراسة أنا قرأتها بعد سابقا
1: ناقشنا حرفتوا الناس على سر التثاؤب
2: هي ترى لما تجلس أيوة. مثلا فترة
0: في دراسة سمعتها أيضا عيد لو أقطع عليك الدراسة تقول أنه انخفاض الأكسجين في الدماغ يؤدي إلى التثاؤب لأجل أنه إدخال الأكسجين أكثر
1: أيضا أنه محتاج أكسجين
2: هذه تحية أيضا لرحاب أبو زيد مسا عليك بالخير
0: يا هلا أستاذ رحاب
2: إحنا نقول أحيانا الوقت يعني اللي تجلس أنت فيه أكثر وقتك وانت قال ساكت يعني الصمت يولد أحيانا التثاؤب
0: يولد صح ترى أنا أتفق مع العلماء أنه حقي لين حين السبب
1: صراحة البرد على فكرة البرد
2: على فكرة
1: ترى على فكرة يوم نتكلم عن الزجاج النحالة ومتجمدة والله بلسان يقول والله نحن اللي بنتجمد
2: يعني كذا
1: أنا صابرة قلت خلاص الحمام هنا متجمدة صراحة
2: ينزلك دراسة تاني والله جد يمكن ثلاث دراسات اللي قرناها مع القطط هاي القطط والزجاج وفي نفس الوقت التثاوب.
1: إنزين الطماط يقولكم إن الطماطم جينات أكثر من الإنسان. هذه مفارقة علمية لافتة مستمعينا. تحتوي الطماطم على نحو 30,000 جين، أي أكثر بنحو 7,000 جين مقارنة بالإنسان. ويرى العلماء أن السبب يعود إلى تضاعف جينوم أسلاف الطماطم قبل نحو 70 مليون سنة، غير أن الكيفية التي جرى بها هذا التضاعف لا تزال غير مفهومة بالكامل. ويعتقد بعض الباحثين أن هذه الطفرة الجينية ربما أسهمت في نجاة الطماطم خلال فترة الانقراضات الكبرى التي شهدها كوكب الأرض في حقبة نهاية الديناصورات.
2: الطماطم
1: على فكرة
2: الطماط
1: يعني شو اسمه هاي
0: أكثر بسبعة
1: في في حد جين. كاتب تعليق أنه يقول في منطقة في السوادي قرية فعلا اسمها الطماطم.
2: يا سلام.
1: سبحان الله تشابه.
2: هل تشتهر أيضا بزراعة الطماطم مثلا؟
1: عاد ما أعرف صراحة.
2: هناك في السويق ولا فين؟
1: في السوادي. السوادي السوادي صوب سود. لكن لا أنا كنت حاطة ببالي أن الطماطم من فصيلة من الخضروات. طلع لا في وايد ناس يشوفونها من الفواكه، وبعدين شفت قريت عنها أن فعلا هي أصلا تصنف من الفواكه.
0: أيوة تصنف من الفواكه بالضبط برار. لكن الغريب في هذا الدراسة اللي ذكرتيها أبرار، أو خلنا نقول الظاهرة العلمية للحين ما لها تفسير علمي، اللي هو أنها لها أكثر من 7,000 جين مقارنة بالإنسان. سبحان الله.
2: هنا في نفس الوقت يقول لك هي أسهمت في نجاة الطماطم، يعني هذه الجينات
1: ساعدت
2: على نجاتها. صح. أيوة. خلال فترة الانقراضات الكبرى اللي شهدها كوكب الأرض في حقبة نهاية الديناصورات.
0: يا سلام. ولكن الحقيقة العلمية لهذا غير معروفة.
2: هي استفادت من الطفرة الجينية. إنزين نشوف موضوعنا. قل لماذا ينزلق الإنسان على الجليد؟ احنا ليش نتزحلق؟
0: هذا
2: كل
0: هذا
2: ما وقفنا على الجليد ما نوقف ولا نتبت لازم نتزحلق. نشوف الدراسة. إذا مستمعينا يعرف الجميع أن الجليد شديد الانزلاق، لكن السبب الحقيقي لذلك لا يزال محل جدل علمي. فبينما كان الاعتقاد السائد أن الضغط الناتج عن الحركة يذيب طبقة رقيقة من سطح الجليد، أظهرت دراسات حديثة أن هذا تفسير غير كافي، وتشير الأبحاث إلى وجود طبقة سطحية هجينة تقع بين الحالتين الصلبة والسائلة، قد تكون المسؤولة عن الانزلاق. إلا أن العلماء يؤكدون أن الأمر لا يزال في إطار الفرضيات وليس حقيقة علمية نهائيا. فتكشف لنا هذه الأمثلة يا مستمعين الكرام أن العلم رغم قدرته الهائلة على تفسير أسرار الطبيعة لا يزال يواجه ألغاز يومية لم تحسن بعد. وكما يؤكد الباحثون فإن غياب الإجابة النهائية لا يعني فشل العلم، بل يعكس طبيعة المعرفة العلمية القائمة على الأسئلة المتجددة والبحث الدائم عن الأدلة. وإحنا كل يوم نقول في معرفة.
0: صحيح.
2: كل يوم يعني في معرفة جديدة.
0: صحيح.
2: نكتسبها.
0: يا تخيلوا هذا الحين يعني قرأها عيد على مسامعنا مستمعينا إنه يعني المفترض علميا، يعني شوفوا سبحان الله نحن عمرنا ما فكرنا فيها علميا، دائما نقول الجليد يعني حتى
2: أول ما نوقف فيه خلاص نتزحلق.
0: طبيعي نتزحلق.
2: في انزلاق.
0: لكن لما نفكر فيها علميا هي نفس لما تضغط على شيء، يعني أنت رجلك تضغط على الجليد مفترض إنه يذيب بحرارة جسمك، يذيب شيء من الجليد بالتالي يساعدك إنك ما تنزلق، لأنه يتكون حدود حول وليت رجلك فما تنزلق.
1: أيوة. على فكرة
0: لكن يقول لك إنه هذه الطبقة علميا ما علميا عفوا حقيقة هذه الطبقة ما تتكون، أو عفوا هذا الذوبان ما يتكون، بالتالي في طبقة بين السائل والصلب هي اللي تخليك تنزلق.
2: هي الطبقة الهجينة.
0: هي الطبقة الهجينة
2: بين السائل وبين الصلبة.
0: لكن أيوة. وش تفسير علمي لذلك؟
1: الله أعلم.
0: الله أعلم.
1: على فكرة عيد وهو يقول هذه المعلومة ذكرت موقف لما أول مرة جربتنا السكيتينج أو التزلج. طبعا كنا حين سنة أولى وكان يمكن أول أو ثاني أسبوع من الدراسة.
2: أيوة.
1: فأغلب البنات وهم يعني مو عمانيات يقولون يلا سكيتينج، أنا سويت نفسي متعودة خلاص ما كان يمال السويق أصلا ما شايف الثلج كنت. فالمهم رحت سويت نفسي أنه متعودة، وآخر شيء أول ما وصلني على طول طحت على ظهري أسبوع ومنها قلت مستحيلة يا رب السكيتينج.
0: حقيقي أثر
1: فيك؟ حقيقي وايد أثر، طحت كذا كذا على ظهري.
0: سلمت سلام
1: سوي نفسي متعودة.
2: تريد تدخل في مسابقات ومنافسات؟
0: لا لا ما تقول انا ما عارفه.
1: انا ما عارفه انا عادي حمان السكيتنج
2: دائما الواحد يعني
0: صح والله
2: معك حاجه اللي هي الماسك وكذا.
1: لا لا لا انا شفتهم معاد متمرسه قلت انه بعد متمرسه.
2: اذا المستمعين الكرام هذا في على السريع دراسات اليوم منوعه ومختلفه، وما نقول إن هنا دائما في الأخير ذكرنا إنه يعني الغياب الإجابة النهائية عن كل دراسة ما يعني فشل العلم، بل يعكس طبيعة المعرفة العلمية القائمة على الأسئلة المتجددة والبحث الدائم دائما عن الأدلة.
0: البحث دائما عن أدلة مستمعينا هو اللي يخلي عقلنا دائما ينمو بالاتجاه الصحيح، ودائما نسعى لمعرفة المعلومة اللي تضيف طبعا لثقافتنا وتحليلنا أكيد للحياة أفضل وأفضل.
1: أكيد طبعا، يعني دائما حلو كذا بين فترة وفترة نجيب هذه المعلومات نذكر بعض ونستفيد من بعض بهذه المعلومات.
0: إذن مستمعينا نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. موضوعنا يتكلم عن يا ترى لو كانت حياتك فيلم، إيش راح يكون نوع هذا الفيلم؟ هل راح يكون رعب؟ هل راح يكون دراما؟ هل راح يكون كوميديا؟ هل راح يكون تراجيديا؟ هل راح يكون أنيميشن؟ يعني ما نعرف وإيش راح يكون، ولكن اليوم نريد نعرف مستمعينا إيش راح يكون نوع الفيلم بالنسبة لحياتك، وإيش الاسم اللي راح تعطيه هذا الفيلم؟
1: أنا ناوي أسألكم عيد وأنوار، لكن بعد الفترة الدينية إن شاء الله أبا أعرف عيد لو حياة الفيلم إيش بيكون وأنوار
2: معنا في متسع من الوقت، معنا دقيقتين. اسألي أنوار أول شيء.
0: اسألي
2: أنوار،
0: اسألي عيد أول،
2: اسألي أنوار
0: عيد أول.
1: أنا بسألكم كلكم واللي يجاوب
0: يضغط على الزر.
1: لا لا، بس أنوار توقع فيلم أكشن؟
0: والله أبرار وش أقولش، لا أنا أحس دراما.
1: دراما؟
0: هي والله كل يوم شيء.
1: اوكي، وعيت ايش احس احسك مزيج الفيلم.
2: خلاص قلت مزيج
1: مزيج ما عارف ايش يقول، خلاص قلت مزيج مزيج
0: روح حسيت كذا عيد. عيد والله ايش الفيلم راح يكون؟
2: انا اقول
1: احمد يقول دوم هم العبر دراما، ترى
0: يحللنا والله يحللنا دراما بالطريقه الايجابيه. خل عنك سوالف احمد، ابغى انت وش راح يكون؟ انيميشن.
1: انا انيميشن احس كذي، يعني
0: حلو انيميشن على فكره،
1: يعني فعلا فعلا ترى حياتي كذي احس
2: انيميشن.
0: والله ما تحس انها
2: مريحه راسك. إذا مستمعين على 24990000 هذا أكيد لسماع أصواتكم مستمعينا في موضوع حلقة اليوم، وأيضا في فقراتنا المنوعة سواء كانت اليومية أو الأسبوعية، واللي أيضا يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، نرحب بهم كل الترحيب. وأكيد أن أنوار وأبرار سألني يعني إيش الفيلم اللي ممكن أو العنوان اللي ممكن تعطي حياتك. أنا أقول هذه حياتي عشتها كيف ما جات، أخذ من أيامي ورد العطية. 90.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

نمسي عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس، مواصلين معاكم فقراتنا المنوعة اليومية والأسبوعية، وأيضا نرحب ونمسي على كل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأكيد على 24990000 في انتظار سماع أصواتكم لتفاعلكم وأيضا مشاركتكم معنا في موضوع حلقة اليوم. خلونا مستمعينا في هذه اللحظات نروح إلى محافظة ظفار وتحديدا ولاية صلالة. أقيم صباح اليوم مستمعينا الكرام أقيم صباح يوم الاثنين الماضي بقاعة المؤتمرات بفندق ميلينيوم صلالة الملتقى التشاوري للأعمال الخيرية بمحافظة ظفار تحت رعاية الشيخ نايف بن حامد بن فاضل رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات والمبادرات والقيادات المجتمعية والمهتمين بالعمل الخيري والتطوعي. مستمعين، للحديث أكثر عن الملتقى معنا عبر الاتصال الأستاذ محمد بن عبد الله الرويلي رئيس فريق صلالة التطوعي.

0: طبعا الاستاذ محمد بن عبد الله الهزيلي رئيس فريق صلالة تطوعي. مساء عليك استاذ محمد.
1: اهلا وسهلا حياك الله.
0: كيف الحال استاذ محمد؟ كيف اموركم؟
1: بخير ونعمه
0: ان شاء الله. بخير
1: طيبين الحمد لله.
0: طمنا عن اهلنا في محافظه ظفار وايضا ولايه صلاله، وكيف الاجواء هناك معكم؟
1: الحمد لله الاجواء خريفيه بامتياز، الضباب والامطار مره الله يومين.
0: الله يحفظكم ان شاء الله تعالى، امطار خير وبركه باذن الله تعالى. إذا أستاذ محمد، مباشرة شهد الملتقى التشاوري للأعمال الخيرية حضور واسع ومشاركة العديد من الجهات والمؤسسات، كيف تقيموا مخرجات هذا الملتقى وما أبرز أيضا التوصيات اللي تطلعوا إلى تحويلها إلى واقع عملي؟
1: والله نحن الملتقى كان هدفنا نلتقيب شيوخ وأيضا رواد الأعمال وأصحاب الشركات والقطاع الخاص في منطقة تشاوري يجمع الكل، كان يعني الهدف منه التباحث والتشاور فيما يخدم الفرق التطوعية في المحافظة، وأيضا كان من ضمن برامج الملتقى إطلاق حملة النداء لابننا أحمد المصاب بمرض التشين، والحمد لله الملتقى حصل على إشادة من الجميع وأيضا حراك الآن ومجتمعي على مستوى عالي غير طبيعي لمساعدة هذا الطفل. أيضا كان هناك مجموعة من الأفكار والطروحات وأيضا جلسة حوارية شملت كل جوانب العمل التطوعي والخيري في محافظة ظفار.
0: أكيد أستاذ محمد، وفريق صلالة التطوعي طبعا يعد من الفرق الفاعلة في محافظة ظفار، حدثنا عن أبرز المبادرات والبرامج اللي نفذها الفريق خلال السنوات الماضية وأثرها على المجتمع المحلي. قبل شوي ذكرتنا مبادرة الطفل أحمد، لو تكلمنا عنها أكثر أستاذ محمد.
1: الطفل أحمد عنده مرض ضمور العضلات التشين، حالة وراثية نادرة تصيب الأطفال. عندنا تقريبا في السلطنة 6 حالات تقريبا، 3 حالات تلقت العلاج اللي هو سليمان المسكري وأيضا الطفل أحمد وأيضا الطفل ثالث سالم الشيدي. الطفل أحمد نفس المرض، مرض نادر يصيب الذكور وبالذات أنه ينتقل عن طريق جينات الأم. هذا المرض يعمل على ضمور العضلات في سن مبكر، لما يظهر الطفل يبدأ يفقد الحركة، سنة بعد سنة يبدأ يصاب بالشلل، وفي مرحلة متقدمة تبدأ عضلة القلب بالضعف وأيضا الضمور حتى لا سمح الله توفى هذا المرض. الطفل جانا الأولي لما رجعنا للفريق طبعا نحن عندنا مجموعة من المبادرات ومجموعة من النداءات، نحن الفريق الرسمي في الولاية ولاية صلالة. الأب جانا وكان يريد يعني حل لابنه، لأنه أب وأم يشوفوا ابنهم حالة التدهور دائما أمامهم وأيضا العلاج مكلف، كان يريد أمل يتمسك فيه. احنا كفريق سمعنا هذا الامر وطرقنا جميع المسارات، طلعنا على الموافقات من جميع الجهات خاصه بمثل هذه الحالات، وزاره التنميه وايضا لجنه التنميه اللي في الولايه وايضا جميع الجهات هذه، حتى جاء الوقت اللي قررنا فيه ان نطلق الحمله وصادفت مع الملتقى التشاوري اللي قررنا انه نعمله. والحمد لله الان خلال يومين يعني واصلين قريب 200,000 تقريبا
0: ما شاء الله. هي استاذ محمد، استاذ محمد يعني كيف بدات فكره الحمله، الخطوات اللي قام بها الفريق للتحضير والاعداد لها قبل تدشينها رسميا؟
1: طبعا لما جاني
0: اللي حمله احمد يناشدكم،
1: لما جاني ولي الامر وجلس معي بحثنا في هذا الامر، قلنا له انه هذا تحدي كبير، نحن فريق يعني لازال ناشئ من 2019، لكن هذا التحدي نحن إن شاء الله نخوضه، والمجتمع بإذن الله زي ما عودنا الشعب العماني وقفة الجميع كلهم في جميع الجوانب في مثل هذه الظروف، فقلنا يعني لازم نوقف ولازم نوقف مع هذا الأب وهذا الأم ونساعد هذا الطفل، طالما أنه في حالات سابقة والحمد لله تم علاجها وحصل على المبلغ اللي هو يعتبر مبلغ كبير اللي هو 1,000,000 ريال عماني. نعم. أنه هي إبرة تأخذ مرة واحدة في العمر، طلبت منه انه يجيب لنا المواصفات الرسميه حتى أكيد. يدخل في منصه جود لانه هي المنصه الرسميه لوزاره التنميه بالضبط. عشان ننزله لازم محتاج مواصفات. جزاه الله خير في المنصه وصلاله ومتابعاتنا وهنا حتى حصل على المواصفه الرسميه. من ثم تواصلنا مع وزاره التنميه لاخذ المواصفات لإنزال الحاله في المنصه ونزلت فعلا قبل 3 شهور. وبالتالي كان عندنا اتفاقات معينه على اساس حظنا على لما نطلق الحمله يكون التوقيت مناسب وايضا استعداد وقابليه الناس على التبرع تكون ايضا

0: والحمد لله بعد إطلاق الحملة كان في تعاون جزاه الله خير الشيخ عبد الرب اليافعي بهجة جمعية بهجة الأيتام، قال يعني دخل معنا بقوة جمعيته، قام في شراكة بيننا وبينه، قام في غرفة عمليات الآن موجودة أيضا، خلال يومين راح نجهز قاعة أيضا مكتملة لاستقبال جميع الشيوخ والعيان اللي حاب إنه يحضر لهذه القاعة ويشوف كل ما يتعلق بهذا الطفل، وإذا حاب إنه يتبرع أيضا أونلاين من خلال المكان والشاشات اللي راح نضعها في هذه القاعة.
1: بإذن الله أستاذ محمد، أكيد استجابة المجتمع والمؤسسات وأهل الخير منذ الإعلان لهذه عن هذه الحملة إن شاء الله تعالى تجد صدى كبير بإذن الله تعالى. أستاذ محمد، إيش هي الآليات اللي راح يتبعها فريق صلالة التطوعي لضمان وصول الحملة إلى أكبر شريحة من المجتمع وتحقيق الهدف المنشود، وإيش هو أوجه الدعم يعني اللي ممكن يمكن الأفراد والمؤسسات تقديمها لنجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية؟ أنت ذكرت تقريبا مبلغ أستاذ محمد إلى الآن، يعني الحمد لله بدأت التبرعات.
0: نعم، أنا إلى اليوم صرنا تحقيق رقم 2 واصلين إلى 177,000 ريال عماني. نعم. نحن طبعا شاركنا جميع الناشطين العمل التطوعي، جميع الفرق خيرية وجميع الجمعيات، جميع رواد السوشيال ميديا، الكل جزاه الله خير أطلق العنان لبوسترات ومنشورات فضل أحمد. أيضا تمت مخاطبة جميع الجهات الرسمية في المحافظة وأيضا الشركات لتقديم الدعم. أيضا أنشأنا موقع إلكتروني خاص بالحملة، أي شخص يقدر يدخل لهذا الموقع يشوف جميع ما يتعلق بهذا الحالة، من تقرير طبي، من أسئلة متوقعة، المبالغ وتحديثاتها، كل ما يتعلق بالطفل حاطين كله في هذا الموقع. أيضا في تواصل أيضا حكومي صار خلال هذا اليومين، في اتصالات، في سؤال عن الحالة ووضعها وكذا، فالحمد لله. لكن نحن منتظرين حبت المجتمع بشكل عام، جميع رؤساء الشركات الكبيرة، المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات، الجهات الحكومية، الجهات الداعمة، جميع المجتمع في عمان كافة، لأنه هذا الطفل يمثل عمان ويمثلنا أكيد. كلنا أكيد. ومثل مثل ما قدرنا عمان كلها جمع للثلاث حالات السابقة، والحين وضعهم الآن طيب بإذن الله. أحمد أيضا الجميع بالتأكيد هم يقدروا يصلوا للمبلغ، مش صعب على أهل عمان فعلا، دائما يعودون على الأشياء
1: مثل ما تفضلت أستاذ محمد. إذن أستاذ محمد، بعد النجاح اللي حققته نقول العديد من المبادرات الإنسانية واللي تبناها الفريق، هل هناك مشاريع أو حملات خيرية جديدة يعتزم فريق صلالة التطوعي إلى إطلاقها خلال الفترة المقبلة بإذن الله؟
0: فعلا نحن عندنا تقريبا أكثر من 18 مبادرة مستمرين فيها. مجلس الإدارة السابق من 2023 إلى 2025 كانت المصروفات العينية والنقدية تقريبا أكثر من 1,000,000 ريال عماني. نعم. والآن نحن حصلنا على أرضين، أرض استثمار من وزارة الإسكان وتنسق مع وزارة التنمية، أيضا أرض من صاحب الجلالة رحمه الله، والآن في طور استثمار هذه الأراضي وأيضا بناء المقر الجديد للطريق. بإذن الله المبادرات القادمة كل ما هنا للأمام، وبدعم المجتمع وبدعم أهل الخير بطريقة منهم وإليهم بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. في كلمة أخيرة تحب توجهها أستاذ محمد من طبعا من منصة تنقول تو الناس وإذاعة الشبيبة؟
0: جزاكم الله خير على هذا اللقاء، وأيضا فعلا نؤكد على دعم جميع الجهات المجتمعية والرسمية والقطاع الخاص مثل هذه الحالات الوطنية، لأنه فعلا أحمد منا وفينا يضف العمان كلها، ذلك ما تفرق بين صار مخصص بابنا وأي مصر في عمان، الكل في حبة واحدة، الكل منتظرين منهم المساعدة وأكثر ما يستطيعون. هذا طفلنا، هذا طفل البلد، بإذن الله هذا المليون ما راح يعجز أحدا
1: بإذن الله تعالى. إذن الأستاذ محمد بن عبد الله الهزيلي رئيس فريق صلالة التطوعي، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، بإذن الله،
1: وكل التوفيق إن شاء الله. كل التوفيق،
0: شكرا.
1: في أمان الله، في أمان الله، شكرا.

0: الطفل ده مش مقدر نفسه.
1: عمر رهيب،
2: بيحط خمس خمسات
3: بطل في البوكس ده، واخد الحزام الاسود.
4: لا ان شاء الله هنعمل شغل نظيف ويعجب حضرتك يا فندم.
2: هو ليه محسسني انه جاي ياخد المكان والشين؟
3: صافي نقاش بيتكلم.
0: انت بتكرش على ناي
1: عمر على هطه.
2: يلا نرقص. حد ويرد بشكل يا مامي؟
4: زميلتك انا شلحفه يا خالي.
2: تحسيه كده خارج من فيلم ابيض واسود.
0: اسمع كلامي وهي هتقع في دبدبي.
4: تصدق بالله فوكس دبدبي مش مصدقين.
0: اول مره الاقي البصه دي في عينيك.
4: من يوم ما شفتك ما بقتش عايز اشوف اي حد تاني غيرك.
2: ايه
0: زي الحب من اول نظره ملوش تفسير.
4: القلب بيعشق الروح، والروح لما تبقى جميله كل التفاصيل بعد كده بتبقى جميله.
0: حاجه كده بتخطفك، هو ده الكراش.
4: طب ما تتجوزيني بقى.
2: ايه هو في حد تاني
4: اختارتك؟
2: هو انت مش كان عاجبك؟ وانا غيرت رايي.
3: انا اعمل اي حاجه في الدنيا عشان بحبك.
2: ما ينفعش حد يشوفنا مع بعض.
0: لو حبيتك هتشوفك اجمل راجل في الكون.
2: بس انتوا شخصياتكم مختلفه تماما.
4: متقدرش تحط في دماغي احلام مش هتتحقق. وبعدين اقع على جدور رقبتي.
2: تصبح على خير.
0: وانت من اهله.
2: ماشي
0: باي.
5: انت تستمع لبرنامج تو الناس.
6: متجهين مباشرة مستمعينا معاكم إلى جوسبينج، آخر أخبار الفن والفنانين. مثل ما لاحظتوا من شوي عرضنا التريلر لفيلم كراش، واللي هو طبعا فيلم من أحدث الأفلام اللي دخلت في دور السينما العمانية، متواجدة من كم أسبوع تقريبا. فيلم جميل كوميدي. نتكلم اليوم عن مريم الجندي، واللي هي كانت أحد ممثلين في هذا الفيلم. فهو فيلم يعتمد على البساطة والدفء الإنساني. قالت أنها تقدم شخصية إيجابية ومختلفة في الفيلم. إذن ماذا قالت مريم الجندي عن الفيلم؟ تواصل الفنانة الشابة مريم الجندي ترسيق حضورها في الساحة الفنية من خلال مجموعة من الأدوار التي تعكس تنوعا في اختياراتها ورغبة واضحة في اكتشاف مساحات جديدة في الأداء. فمن ظهورها الأول سعت مريم إلى بناء مسارها الفني خطوة بخطوة معتمدة على تقديم شخصيات تحمل ملامح مختلفة وتمنحها فرصة لإظهار قدراتها بعيدا عن التكرار أو المناطق الآمنة.
7: وخلال السنوات الأخيرة مستمعينا، شاركت مريم الجندي في عدد من الأعمال التي لفتت الانتباه إلى موهبتها لتصبح واحدة من الوجوه الشابة التي تحرص على اختيار نعم أدوار تجمع بين الخفة والصدق الإنساني. ويأتي فيلم الكراش ضمن أحدث تجارب السينمائية، حيث تخوض من خلال طبعا تجربة تنتمي إلى عالم الكوميديا الرومانسية في عمل يراهن على العلاقات الإنسانية والمواقف اليومية القريبة من الجمهور.
6: وأيضا تحدثت مريم الجندي عن كواليس مشاركتها في الفيلم والشخصية التي تقدمها، كما كشفت كذلك عن الأسباب التي دفعتها إلى التحمس للتجربة وعن رؤيتها لطبيعة العمل وأجواءه. قالت الفنانة مريم الجندي إن فيلم الكراش يمثل تجربة مميزة بالنسبة لها، مؤكدة أنها استمتعت كثيرا بفترة التصوير وبالأجواء التي سادت بين فريق العمل طوال مراحل تنفيذ الفيلم. وأضاف المستمعين أن العمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية التي تعتمد على البساطة والدفء الإنساني، معربة عن أملها في أن ينجح الفيلم في تقديم حالة من البهجة والترفيه للجمهور عند عرضه في دور السينما. وأوضحت أنها تجسد خلال الأحداث شخصية هنا، وهي فتاة مريحة ومليئة بالطاقة والحيوية، تحب الحياة وتسعى دائما إلى دعم من حولها ومساندة أصدقائها في مختلف المواقف.
7: وأضافت أن أكثر ما جذبها إلى الشخصية هو طبيعتها الإيجابية وروحها الخفيفة، مشيرة إلى أنها رأت في هنا هنا شخصية مختلفة ومحببة، وهو ما شجع على خوض التجربة بحماس كبير. وأشارت مريم الجندي إلى أن الشخصية لا تعتمد فقط على الجانب الكوميدي، بل تمر أيضا بعدد من المواقف الإنسانية التي تمنحها عمق وتجعلها أكثر قربا من الجمهور.
1: وأيضا أكدت كذلك أن أحد أبرز أسباب حماسها للفيلم يتمثل في طابعه الإنساني، موضحة أن الكراش لا يكتفي بتقديم قصة رومانسية بل يركز كذلك على العلاقات بين الشخصيات وما تحمله من مشاعر وتفاصيل قريبة من الواقع. وأيضا أعربت عن سعادتها بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين في العمل، من بينهم أكيد الفنان أحمد داود وأيضا ميرنا جميل والفنان باسم سمرة، مؤكدة أن روح التعاون والانسجام بين فريق العمل انعكست بشكل إيجابي على أجواء التصوير.
6: وأوضحت مستمعينا مريم الجندي أنها تنتظر ردود فعل الجمهور، معربة عن أملها في أن ينجح الكراش في الوصول إلى المشاهدين وأن يقدم لهم تجربة خفيفة وممتعة ومضحكة وكوميدية تحمل في الوقت نفسه قدرا من الصدقية والدفء الإنساني. وأنا أقول لك يا مريم الجندي، أنت أصبتي في اختيار هذا الدور، وطبعا هنا البطل في المسلسل كراش على قولتهم يكرش عليها.
1: أيوة
6: هو أنت هتكرش عليا.
1: أوكي قصدون الكراش يعني.
6: الكراش.
1: أيوة
6: بالضبط.
1: أنا كنت يعني مستغربة ليش يعني كذا العنوان، أخرج طلع إن الكراش اللي هو الشخص مثلاً أنا مكرش على كرش.
6: أيوة
1: على
6: كرش
1: على فلان. كرش على فلان
6: وعلان. أنت حتى في الفيلم الأشياء أكثر شيء يضحك لما يقول خال أو عم البطل يقول له أنت بتكرش على هنا.
1: أيوة
6: أنت بتكرش يعني أنت بتحبها، بس مش انت طايح على ملاويكك.
7: الحمد لله انه حد يفسرنا هنا ويوضحنا ايش المعاني يعني مسميات هذه الافلام، مثل موضوع حلقه اليوم يعني ايش الفيلم او ايش العنوان اللي ممكن تختاره. أيوة. لحياتك. فخلاص الكراش عرفنا ايش هو
1: اللي هو مثلا الحين شخص معجب
7: الحين خلاص فهمت تفضلي الحين
1: لا لا لا انا فكرت انا عارف الكراش، انا فكرت انه يعني معنى ثاني الكراش اللي هو نفسه، انه مثلا نقول نحن عيد يعني عندك كراش اللي هو مثلا فنان او مشهور او شيء، انك انت معجب فنان او مشهور او شيء. أيوة. كذا يعني
7: بالطريقه. أيوة. هذه
1: بهذه الطريقه، فالشخص اذا معجب شخص اخر يقول هذا الكراش.
6: هذه حركات عيد، حركات
1: الحين
6: الفينيين.
1: لا والله حتى التسعينيين
6: والتسعينيين هذا. أيوة. فهمت هذه حركاتهم. بس على فكره عيد وابرار اشجعكم
7: متابعه هذا الفيلم يعني
6: تروح تابعتي دور السينما. ايوه
7: تابعتي
6: عجيب والله العظيم يضحك.
1: تابعتي؟
6: حلو. في دور السينما موجود الحين. اي رحت وصراحه كان ما شاء الله السينما كانت متروسه
1: الزحمة.
6: ما شاء الله الزحمه وكان يعني يضحك كوميدي، عيد لعباتك الكوميديا.
7: زين احنا من بعد ان شاء الله الفاصل مستمعين الكرام اكيد راح ندخل على سينما تو الناس اكيد مع انوار واللي حضرته او عدت هذه الفقره، راح نخبركم عن الافلام الموجوده في دور السينما العمانيه من افلام اكشن، افلام عائليه، افلام ايضا رعب وافلام كوميديا مثل فيلم الكراش طبعا، ولا يفوتكم لان توصيكم عليه انوار. مستمعينا يا غايبين عن عيني طول الهجر مقواه،

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، وإحنا في الدقائق الأخيرة من البرنامج 11 دقيقة تقريبا لين أخلص كلامي، ممكن يكون 10 دقائق. إذن مستمعينا نرحب بكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا اللي يستمع على ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان 98.5. وهذا أيضا تحية للأستاذ محمد الهزيلي رئيس فريق صلالة التطوعي اللي كان قبل طبعا دقائق معدودة معنا عبر الاتصال للحديث أكثر عن مبادرات الخيرية والتطوعية لفريق صلالة التطوعي، وأيضا الحديث عن الحالة لطبعا الطفل أحمد اللي نتمنى له إن شاء الله كل الصحة وكل العافية.
2: آمين.
1: وأكيد مجتمعنا العماني أبرار أنوار مجتمع متكاتف لله الحمد، وحتى اللي أيضا المقيمين، يعني حتى المقيمين في في في سلطنة عمان نقول الحمد لله، يعني المجال التكاتف والتكافل يعني الاجتماعي
2: بالضبط.
1: إن شاء الله نصل إلى المبلغ المطلوب بالنسبة
2: للعلاج
1: أحمد بإذن الله.
3: إن شاء الله كثير حالات مرت علينا مستمعينا، هي ما أول حالة مر علينا تحتاج مساعدتنا ومساندتنا ووقوفنا معاها وتكاتفنا ويدينا عيدين بعض، فبإذن الله تعالى ما هو بالصعب إن نحن نساعد طبعا الطفل أحمد إن نحن ندعمه ونسانده، وإن شاء الله نوصل لنهاية إقفال هذه الحالة بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى، وأكيد نحن قادرين إن شاء الله نغطي هذه الحالة ونساعد الطفل أحمد في الشفاء العاجل
3: بإذن الله.
2: على 2-4-9-4-0 في اتصال آخر، ونقول مساء الخير.
4: نور أبرار، شخبارك؟
2: الحمد لله تمام، شخبارك؟
3: الحمد لله نشكر الله.
2: كيف الأمور؟
1: الله ياسر، كيف حالك؟
4: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله.
2: وش أخبار أهل البركة؟
4: والله يرحبوا فيكم،
1: الله يحفظكم.
2: الله يحفظك ويسعدك. شفت كيف ياسر؟
1: الحمد لله الغالي ياسر، أنا بخير وعافية، كيف أمورك؟
4: عساك بخير،
1: الله يسعدك ويسلمك يا رب.
2: ياسر
4: ونوار أيضا كذلك، أخبارك؟
3: الحمد لله نشكر الله، دامكم بخير يا ياسر نحن بخير.
4: الله يعطيكم
2: الصحة والعافية.
1: أبرار تفضلي. بس بقول لك اللي توصل دورها
2: عشان ما أنسى. لا أحضر شيء ياسر،
4: لا
2: بقول لك شيء، إن البريمي وشمال الشرقية كلهم أمطار، ليش نحن الباطنة ما عندنا أمطار؟ ما أعرف،
1: بتجي الأمطار إن شاء الله بإذن الله،
3: بتجي إن شاء الله.
2: والله ما أعرف، عسى تجينا الأمطار.
4: والله يا أبرار لا تدخل لنا في مشاكل، يعني
1: ما أعرف بعد والله. يعني ياسر
2: تستمع ياسر
4: انخاب أن نتكلم كلام وما يعجب، يعني
3: والله الرسم الله يا ياسر،
1: هو أحمد بعدين نتشير
2: يباني نصلي صلاة استسقاء.
1: احنا على حسب الاكيد هيئه
4: النصيب ان شاء الله، كل حد ونصيبه يعني.
1: والنعم بالله، وهيئه الارصاد الجويه وهيئه الطيران المدني اكيد في تواصل وتحديثات مستمره حول الحاله.
4: والله يعافيك
1: الله، الله يحفظك يا اخي، الله يحفظك يا اخي.
4: تاكيد الحين امطار في هذه الفتره، يعني
2: اي والله محتاجين شويه،
4: لان الجو سبحان الله ما تعرف كيف، يعني
2: اي والله فعلا،
4: يعني ما ينفع لا حال طلعه لا حال مشيه لا حال شيء، ما ينفع حال شيء، يعني ابدا بر
3: ما شيء، لكن في أشياء ثانية يا أخوي ياسر،
2: أرطب
3: موجود أبراد في الأكل، بس تفكر
1: من يوم دخل الصيف
2: شيء زي حلو، شيء فايدة في الحر غير الأكل؟
3: إيش أخوي ياسر الفايدة في الحر؟ نروح والله في هاي ما شاء الله المشاريع الجديدة المتواجدة في سلطنة عمان، المولات، الكافيهات المبردة
1: والأماكن
3: المرتفعة بعد الجبلية، شد حيلك، يلا ويكند
4: أكيد مصائب خوف من عند خوف من فوائده،
3: يعني. اي والله يعطيكم الصحة والعافية، وكل موسم له إيجابياته وسلبياته،
4: إن شاء الله يا رب.
2: آمين يا رب، يا مرحبا.
4: حبينا نسلم عليكم في آخر دقائق، يعني
1: الله يسعدك يا رب،
4: ونسجل يعني مرة
2: تسجيل دخول أو حضور. ما يسد ياسر. ياسر نبي رأيك في موضوع حلقة اليوم. موضوع حلقتنا اليوم، لو كان حياتك فيلم فشو راح تكون؟ هل هو دراما، أكشن، كوميدي؟ فلو حياة ياسر فيلم فشو راح يكون؟
4: والله أتمناها أنها تكون يعني فيلم عاطفي يعني كان زين يعني
2: أفضل. يا سلام رومانسي.
3: فيلم رومانسي.
2: يا سلام.
4: أفضل يعني أفضل يعني أفضل. عن الدراما وعن الأكشن يعني.
2: والله يا ياسر.
4: والله يا عاطفي.
1: تعيش عايش جوك أنت يا ياسر.
2: ياسر من أجمل الأجوبة اللي سمعتها اليوم.
3: إي والله.
1: عايش.
3: الوحيد الرومانسي أغلبهم رعب ودراما.
4: أيوة كل مرة أغلبيتهم يعني رعب أكشن دراما يعني.
2: وأزيدك
4: مش أزيدك إنهم سبحان الله يعني من عالم ثاني يعني.
2: أزيدك مش شعر بيت ياسر. حتى في الأمثلة اللي طرحناها نحن ما طرحنا حتى رومانسي، فأنت حقيقي.
3: أيوة والله.
2: جبت لنا إني أنا أريد حياتي رومانسي.
3: أصلا حتى نسيني في شيء اسمه فيلم رومانسي.
2: يا سلام.
4: والله المفروض يا أخي العاطفة يعني زينة يعني ومع مع الأبناء. إيه
2: طبعا صحيح.
4: مع الأب مع الله الأم عليك. مع المجتمع كله كاملة يعني.
2: الله عليك يعني. الله عليك الله يعطيك الصحة يعني. والعافية يا رب، وعسى إن شاء الله دوم براحة بال يا رب يا ياسر.
4: اللهم آمين جميعا جميعا جميعا. نسلم على الجميع المستمعين ونقولهم إجازة سعيدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله
2: بإذن الله. الله يسعدك يا رب
1: بإذن الله تعالى.
2: شكرا جزيلا لك يا سعيد.
3: الله يسعدك يا رب.
4: الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا إن شاء الله.
1: يا سعيد الغالي شكرا.
4: وانت اسعد ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: في امان الله.
4: تبارك الله فيكم جميعا.
1: في امان الله.
2: حبيت صراحة فيلم رومانسي.
3: ايه فيلم رومانسي. الحين محضرت لنا شيء في فيلم رومانسي ولا لا؟
2: والله
1: خلينا نتعرف على سينما تو الناس.
3: خلينا سينما تو الناس عشان نشوف اذا في افلام رومانسية.
2: هو رومانسي ما في. في عندش فيلم عائلي.
3: حلو.
2: مستمعينا طبعا بالنسبة لترتيب الافلام هذا الاسبوع مايكل تراجع للمرتبة الرابعة.
3: خلاص أغلب الناس شافوه.
2: أغلب الناس شافوه بالضبط، لأنه هو يعني ترتيب عندنا مستمعينا على حسب إقبال الجمهور للأفلام. فإقبال الجمهور حاليا متوجه على الفيلم العائلي توي ستوري 5 الجزء الخامس، هو الأكثر مشاهدة هذا الأسبوع. طبعا حصل في على رأي النقاد 8.4 من 10 ورأي الجمهور على 95%. فتخيلوا ايش هي القصه تبع توي ستوري 5. طبعا ذكرناها الاسبوع الماضي ولكن ذكركم فيها، انه بعد سنوات من المغامره تواجه العاب وودي وباز تحديا مختلفا تماما التكنولوجيا في التكنولوجيا، فالاطفال اصبحوا يقضون وقتهم على الاجهزه اللوحيه اكثر من الالعاب التقليديه، لتبدا رحله تحاول فيها الالعاب اثبات انها ما زالت تملك مكانا في عالم الاطفال. جميل. ليش الناس تحب تتكلم عنه هذا الفيلم؟ لانه حقق اكبر افتتاحيه سينمائية في 2026 حتى الآن. ها ديروا بالكم، أكبر افتتاحية سينمائية جمع أكثر من 312 مليون دولار عالميا في أول عطلة أسبوع فقط. النقاد والجمهور اتفقوا أنه من أفضل أجزاء السلسلة منذ سنوات. أيوة. شكلها الخطة اليوم.
3: أيوة شفتي أو شيء؟
2: لا بس شكلها الخطة.
3: لأن شفت علي وايد تعليقات. أيوة. وكذي. عموما الفيلم ايضا الثاني سوبر جيرل لم يعني الى الان التقييم ما استقر، وهو فيلم جديد والزخم مرتفع جدا يعني في له مشاهدات من بطوله مايلي الكوك، وتقدم شخصيه سوبر جيرل بصوره مختلفه اكثر واقعيه وتمردا، حيث تنطلق في رحله انتقام عبر المجره مع فتاه صغيره بعد جريمه تغير حياتهما، ويشاركها البطوله جيسون موموا بشخصيه لوبو.
1: هذا الفيلم مثل ما ذكرت أبرار مستمعينا إلى الآن يعني بالنسبة للنقاد وغيرهم الفيلم ما زال جديد.
3: أيوة.
1: بس الزخم عليه مرتفع كثير. سفن دوغز مستمعين الكرام، الفيلم العربي الأكثر تداول حاليا بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، أحد أضخم الانتاجات العربية من ناحية الأكشن والمؤثرات، وتدور أحداثه حول ضابطين يواجهان شبكة إجرامية معقدة في إطار مليء بالمطاردات والعمليات الخاصة.
2: مثل ما ذكرنا مستمعينا تراجع فيلم مايكل جاكسون في إلى المرتبة الرابعة، وأيضا تراجع فيلم ماسترز أوف ذا يونيفرس إلى المرتبة الخامسة مستمعينا. وأكيد مثل ما ذكرنا سابقا إن الأفلام المركز الأول والثاني والثالث هم طبعا توي ستور 5، عفوا توي ستوري 5 هو المركز الأول، الثاني سوبر جيرل، والمركز الثالث سفن دوغز. عيد روحتوا سفن دوغز ولا بعدك؟ لا لا تقولي لا
1: بعدني ما رحت.
2: أبرار ما ناصر القصر.
3: لا أنا خليني قبل أشوف فيلم مايكل خبرتكم. ما سمعتيني يوم أقول
1: لك
3: كل الناس شافوا فيلم مايكل إلا أبرار. أنت ما ركزت على إلا أبرار.
1: أنوار هو أصل ليش تراجع الفيلم؟ لأن أبرار بعد ما راحت.
3: أبغى أروح عشان يتقدم الفيلم.
2: أنا أتوقع إني لو شفت الفيلم بيصير خلاص توب ون صدقوني.
1: إذن مستمعي الكرام هذا ما لدينا في تو الناس حلقة اليوم الخميس.
2: أكيد طبعاً. وعلى موضوع حلقتنا اليوم لو كان حياتك فيلم فشو راح يكون؟ ففي يعني دراسة
1: ما حد علق ما هذا ما لدينا ما علقت يعني.
2: أنا هذا ما لدينا عشان متعود عليك تجيب لنا الأشياء فتعود
3: يعني علقوا غصبا عليك.
2: أيوة لا لا
3: محور كون
2: محور كون لا يمشغل حماعي
1: في بعض الكلمات حاولوا أنكم
2: على فكرة عيد أبو علي زعلان منك.
1: أبو علي
2: يقول لك صار لشهر طالب منك أغنية وما لبيت له الطلب.
1: ايش من الاغاني
2: ما اعرف احمد ايش من الاغاني يا ابو علي
1: على
3: لا لا لا عيد دائما منفذ الامنيات
2: ما اعرف
3: هذا الجانب. الشيما يا النجاد يقولنا ايش هي الاغنيه اللي تريدها.
2: ايضا عالم النفس دان ماكادامز طرح مفهوم الهويه السرديه
3: اللي ذكرناها سابقا
2: وايضا على طاري ان لو حياتك فيلم شو راح تكون فطريقه روايتك لحياتك تاثر على سعادتك. ففي دراسات ان الاشخاص اللي يعطون معنى للاحداث الصعبه يعتبرونها نقطه تحول ايجابيه يتمتعون برضا اعلى عن الحياه وصحه نفسيه افضل مقارنه بمن يرون حياتهم كسلسله من الاخفاقات فقط.
3: إذا مستمعينا بيدينك نرجع ونقول دائما وأبدا بيدينك تصنع فيلمك لحياتك. حياتك هي فيلم أنت كاتبها وأنت بطلها. واليوم نحن في برنامج جو الناس حبينا نعرف يا ترى إيش راح يكون اسم فيلم اللي إذا كان يعبر عن حياتك وإيش راح يكون نوع الفيلم. نتمنى لكم حياة سعيدة دائما وتكون قصة جميلة ورائعة بإذن الله تعالى من الله. كتابتكم كنا معكم أكيد اليوم أنوار العلوي عيد الخويطري أبرار المشيفري وأيضا بدر البلوشي بانتظاركم غدا في نفس التوقيت الساعة 5 مساء في برنامج دو الناس. يلا يا بنات أبيكم تردوا معايا هالغنية أوكي؟

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

0: شبيبة أفهم عيش حياتك
1: وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله اوقاتكم مستمعينا الاعزاء اينما كنتم تتابعونا عبر مسقط اف ام، عبر الشبيبه اف ام

حياكم الله مستمعينا الاعزاء اينما كنتم تتابعونا عبر الشبيبه اف ام تردد 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنه و98.5 في صلاله. حياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم ما قبل العاصفه، هذا البرنامج الرياضي الذي يعنى بكاس العالم. تفاصيل كثيره في هذا الويكند الجميل هنا في مسقط، احداث جميله أكيد. الحدث الأهم الرياضي على مستوى العالم كرة القدم كأس العالم فيفا 2026، كل هذه الأحداث بإذن الله سنتحدث عنها في حلقة مميزة بإذن الله تعالى. قبل أن نبدأ في الحديث عن هذه الحلقة دعونا نستعرض عناوين مباريات الأمس وعناوين خاصة بكأس العالم. منتخب البوسنة والهرسك يتغلب على نظيره القطري. حسن الهيدوس قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب البوسنة والهرسك. المغرب يتغلب على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ويضمن الصعود إلى الدور 32 أو يتأهل من الجولة الماضية. المنتخب البرازيلي يحسم صدارة المجموعة الثالثة. التشيك صاحبة الأرض والجمهور تحقق فوزا كبيرا على المكسيك صاحبة الأرض والجمهور تحقق فوزا كبيرا على التشيك بثلاثة أهداف دون رد. منتخب البوسنة والهرسك يضمن التأهل إلى الدور 32. نيمار يحقق إنجازا جديدا. المنتخب المغربي الأكثر تسجيلا للأهداف. تأهل تاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا إلى الدور 32. أنشيلوتي يخلد اسمه في صفحات تاريخ كأس العالم. إذن هي عناوين مشاهدينا الأعزاء أو متابعينا الأعزاء أينما كنتم تتابعونا عبر الشبيبة اف ام من خلال هذه الحلقة الجديدة، حلقة الخميس الونيس. إن شاء الله كذا نكون خفيفين عليكم مع ضيوفنا في الوقت القادم ونستمتع بهذا الحدث الرياضي ونتحدث عن المباريات. هناك أيضا مواضيع أخرى سنناقشها بإذن الله تعالى لبطولة كأس العالم فيفا 2026، ولكن بعد هذا الفصل.

حياكم الله مستمعينا الأعزاء أينما كنتم تتابعونا عبر برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة، هذا البرنامج الخاص بكأس العالم. مستمعينا الأعزاء، ذكرنا في البداية العناوين ونخوض الآن في تفاصيل هذه العناوين. منتخب البوسنة والهرسك يتغلب على نظيره القطري. تغلب منتخب البوسنة والهرسك على نظيره منتخب قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس العالم، وبهذا قطر يودع كأس العالم من دور 48. المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور 32 بفوز متين على منتخب هايتي. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب فوزه الكبير على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم فيفا 2026. وسجل كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم أهداف منتخب أسود الأطلس، في المقابل دون كل من الحارس ياسين بونو خطأ في مرمى وويلسون إسيدور هدف منتخب هايتي. وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني وصيفا بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب البرازيل. في مباراة شهدت مشاركة نيمار، المنتخب البرازيلي يتأهل إلى الدور 32 متصدرا للمجموعة الثالثة. تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور 32 عقب فوزه الكبير على منتخب اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم فيفا 2026. وسجل كل من فينيسيوس وماتيوس كونيا أهداف المنتخب البرازيلي. وشهدت المباراة مشاركة نيمار الذي دخل في الدقيقة 76 بعد عودته من الإصابة. إذن بهذه المشاركة نيمار يحقق إنجازا جديدا، أصبح نيمار رابع لاعب فقط يمثل منتخب البرازيل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم، لينضم إلى دالجيما سانتوس وكافو وبيلي، وقد شارك كبديل للمرة الأولى في البطولة مباراته رقم 14، وذلك بعد 981 يوما من آخر مباراة خاضها مع منتخب البرازيل في أكتوبر عام 2023. إذن غياب طويل اللاعب نيمار، ولكن عاد من الباب الكبير ليصبح رابع لاعب فقط يمثل منتخب البرازيل في أربع نسخ مختلفة من كأس العالم. صيباري يكتب التاريخ والمنتخب المغربي الأكثر تسجيلا للأهداف. أصبح المغربي إسماعيل صيباري أول لاعب أفريقي يسجل في كل من مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم. تأهل تاريخي لمنتخب جنوب أفريقيا إلى الدور 32. ظفر منتخب جنوب أفريقيا بتأهل تاريخي إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الأولى ضمن نهائيات كأس العالم فيفا 2026. المنتخب المكسيكي بالعلامة الكاملة. أكمل المنتخب المكسيكي منافسات المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة عقب فوزه على منتخب تشيكيا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم فيفا 2026. وسجل كل من ماتيو وخوليان وألفارو أهداف المنتخب المكسيكي. أنشيلوتي يخلد اسمه في صفحات تاريخ كأس العالم. عند الدقيقة 78 شهد ملعب أزتيكيا التاريخي مكسيكو سيتي مشاركة الحارس المكسيكي غيرمو أوتشا في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده أمام تشيكيا بثلاثة أهداف دون رد، ما أتاح له في سن 40 خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته. إذن أخطأت في العنوان، أتوشا يخلد اسمه في صفحة التاريخ، وحارس الاحتياطي للمنتخب المكسيكي الذي شارك في ست نسخ متتالية لكأس العالم، يعني مناصفة مع اللاعب كريستيانو رونالدو. هذه الدقيقة أصبحت دقيقة مخلدة لهذا الحارس المكسيكي أتوشا. إذن
مستمعينا الأعزاء، هكذا كانت التفاصيل، وهكذا تابعنا مباراة الأمس التي شهدت الإثارة والمتعة، وكأس العالم أيضا مليء بالأحداث والإثارة من خلال المباراة، وأيضا أحداث خارج الملعب، وأيضا الجماهير والتصريحات وكل يعني ما يعني بكأس العالم هو محل اهتمام من قبل المتابعين. راح ندخل في تفاصيل حلقة اليوم بإذن الله، ولكن بعد هذا الفاصل، فتكرموا بالبقاء معنا.

برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين، يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تستمعون إلى إذاعتكم الشبيبة FM عبر التردد 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، وفي 98.5 في صلالة. الأجواء حلوة في صلالة، ربما هكذا يعني بدأ الخريف فلكيا في تاريخ 21 يونيو، وإن شاء الله كذا يبدأ الخريف يعني يكون خريف قوي. وأيضا ما ننسى الفعاليات اللي تضمها محافظة ظفار، فعاليات خريف ظفار 2026. نرجع لموضوعنا، موضوع كأس العالم وتفاصيل كأس العالم. نتكلم عن المجموعة الأولى تقريبا، سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك، قطر. بالأمس يعني سويسرا تحقق فوز كبير على كندا، كندا الذي ظهر بشكل كبير في المباراة أمام قطر قبل هذه المباراة، إلا أن سويسرا أثبت يعني قوته وأثبت صدارته للمجموعة، وأثبت أنه بالفعل يستحق صدارة المجموعة. ولكن قبل أن نبدأ والخوض في تفاصيل هذه المجموعة، أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الكابتن داود سالم نجم الكرة العمانية سابقا. مساء الخير كابتن داود.
1: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بك حسين.
0: أنا شوي أخذناك يوم الخميس، لكن إن شاء الله معك وقت تأخذ.
1: لا لا إن شاء الله تعالى.
0: الخميس الونيس يقال.
1: الخميس الونيس، وكلنا سهراني مع الكأس العالم.
0: أنت ما تحب السهر كثير، سبحان الله.
1: الكبر شين.
0: لا لا إن شاء الله، الله بالعكس مع ذلك شباب كابتن. أيضا نرحب بالكابتن حسن أحمد، أكاديمي رياضي أيضا مهتم بالجانب الرياضي وأيضا جانب التسويق والأكاديميات الرياضية. مساء الخير كابتن حسن.
2: مساء النور.
0: ويا هلا فيك.
2: هلا فيك والله.
0: أنت عندك حديث كذا تحب تثيرها على الإذاعة، بس ما نعمل لك كذا يعني تجاوز على أساس نتكلم ونركز على كرة القدم.
2: خلينا بالسيسبنس يعني.
0: الله يسلمك يا رب. أبدأ معك كابتن داود. فوز مستحق لسويسرا فوز مستحق لسويسرا أمام كندا. كندا يعني التعادل مع البوسنة والهرسك في النقاط بعد هذه المباراة، بعد هذه الخسارة. إذن سويسرا والمنتخبات الأوروبية ما زالت هي الأقوى تقريبا في المجموعات أو في المجموعة الأولى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا لك، رحب بالمستمعين الكرام في إذاعة الشبيبة. حقيقة يعني ممكن هذه المجموعة مجموعة متقاربة المستوى، خاصة أن المنتخب السويسري والمنتخب الكندي متشابهين كثير في اللعب، وإن كان من ناحية طريقة اللعب أو من ناحية اللعب الجسماني المستوى. المنتخب السويسري يمكن تفوق في هذه المباراة، استطاع أن يحسم صدارة المجموعة بفوزه على الدولة المستضيفة كندا، اللي قدمت خلال الجولتين الماضيات مستويات جدا جيدة، ضمن الوصول إلى الأدوار المتقدمة، ولكن كانت حسم هذه المجموعة لصدارتها بينهم وسويسرا، فاستطاع المنتخب السويسري حسم هذه المجموعة بتفوقه في المباراة بإحراز هدفين. كانت المباراة يعني متوازنة متعادلة ما بين الفريقين في المستوى، وقد استطاعوا أنهم يخلقوا بعض الفرص وال يعني الأداء الجيد خلال المباراة، يمكن لأنهم الاثنين ضمنوا صعود إلى الأدوار المتقدمة، فلم يعني بذلوا مجهود مضاعف على أساس أن يعني يدخلوا في الأدوار الإقصائية وهم في كامل راحتهم. الفرق اللي يستحق المنتخب السويسري يعني فوزا في المباراة، كان هو أكثر يعني أكثر تركيزا، أكثر تنظيما، واستطاع بحسم هذا اللقاء الجيد. يعني
0: كابتن حسن، قطر تتعثر أمام البوسنة والهرسك للمرة الثانية على التوالي في هذه المجموعة بعد خسارتها أمام كندا بستة أهداف. اليوم تخسر أمام البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولكن قطر حقيقة قدمت مباراة كبيرة وظهرت بشكل جيد يعني مقارنة بالمباراة أمام كندا. البوسنة والهرسك تأهل إلى الدور 32 برفقة سويسرا الأول وكندا الثاني والبوسنة والهرسك الثالث.
3: بوسنة والهرسك مشاركة تاريخية أول مرة،
0: والله حقيقة مو متأكد.
2: لا أول مرة.
0: أول مشاركة. إله مشاركة سابقة.
1: هو من يعني بقايا المنتخب اليوغوسلافي يعني خاصة معروفة كانت الكرة اليوغوسلافية ومن ضمنها أصبح فريق البوسنة والهرسك و.
0: بس أول صعود البوسنة.
1: ولكن هذه أول صعود بالنسبة لي باسم البوسنة والهرسك.
0: جميل هذا أول صعود أول مشاركة للبوسنة والهرسك في نهائية كأس العالم ويضمن الصعود إلى دور الاثنين والثلاثين، ولكن أيضا نشيد بما قدمه منتخب قطر في المباراة حقيقة. يعني قدموا مباراة كانت ندية حتى بالأرقام، لو لاحظنا بالأرقام والإحصائيات الاستحواذ متقارب، التسديدات متقاربة، يعني هناك أيضا تقارب كثير في بين الفريقين في المباراة.
2: والله أول مباراة سويسرا وكندا أو سويسرا وقطر كانت مباراة كثير كويسة للمنتخب القطري، كان ينقص اللمسة الأخيرة ليفوز بأول مباراة. المباراة الثانية صراحة تفاجأنا بالانهيار الكامل للمنتخب القطري، يعني المفروض كندا ما عندها المستوى بكرة القدم، معروف الدوري الكندي مش الدوري القوي معروف، لكن كندا كل لاعبينها للأسف كلهم مهاجرين أفريقا على شيء أصوله عربية على شيء، يعني 11 لاعب بالملعب كلهم جنس. المهم مباراة قطر ما شفت أنا قطر يعني استحوذت على الكرة، لكن كانت تنقصها اللمسة الأخيرة، ما شفتها قدمت اللي تقدر تتأهل فيه للدور الثاني، ما عطت شيء يذكر. يعني أنت عم تخسر بثلاث أهداف كمان، يعني لعبك بس وين الهجوم، وين الهدف، وين الشغف بالكرة؟ ما كان عنده شغف بالكرة أيضا، يعني لو عنده استحواذ بس ما في شغف.
0: الهجمات الخطيرة بين الفريقين كابتن حسن، 46 هجمة خطيرة بالنسبة لمنتخب البوسنة والهرسك، 33 هجمة خطيرة بالنسبة لمنتخب قطر. فرص التهديف أو فرص يعني تسجيل هدف كانت 10 بالنسبة للبوسنة والهرسك، 9 بالنسبة لقطر، فحتى يعني الأرقام متقاربة،
2: متقاربين، لأن المستوى بين البوسنة والهرسك هو أصلا متقارب. يعني البوسنة والهرسك مش هالمنتخب الهاي كلاس هاي سيزن أو أي حاجة تعمل فيه، يمكن هلأ إذا لعبت مباراة ودية من البوسنة والهرسك وقطر تلعبها ممكن تربح قطر 3 أو 2.
0: ولكن جميل أنه المباراة كانت يعني شهدت حضور لافت المنتخب قطري رغم الخسارة.
2: طبعا بس المفروض أنه قطر كانت تقدم أحسن من هيك، نشوفها بالدور الثاني، نشوفها بالدور الثاني، يعني معسكرات مشاركات خارجية طالعين اللاعبين منتخب قطر اصلا طالعين من اكاديميه واحده، معظمها من اكاديميه سباير وهي صحيح. معروفه هذه الاكاديميه، المفروض يكون في تجانس، المفروض يكون في شغف للكره اكثر تقدر تعطي. يعني شوف انت اعطيك برجع قلت لك مثل بسيط، كريستيانو ولا ميسي ما عم قارن المستوى الفني بينهم، لكن عندهم حب الشغف يكملوا بكره القدم لسن ال 44 ولا 48.
0: لاحظ حسن هيدوس بعد المباراه يعني بعد في تصريح لهذا النجم الذي سجل الهدف القطري الوحيد، قدمنا مباراه جيده. اذا قال النجم القطري حسن الهيدوس ان منتخب بلادي قدم مباراه جيده امام البوسنه والهرسك، واصفا اياها بانها الافضل للفريق في الدور الاول ضمن منافسات كاس العالم فيفا 2026.
2: اللمسه الاخيره كانت ناقصه،
0: لكن ممكن يكون هنا يبني على المنتخب القطري، يبني على هذه المباراة، يعني بعد هذه المباراة يعني يبني انه بالفعل المنتخب القطري ربما يضاهي المنتخبات الكبيرة.
2: بس بدك تشوف الجيل الاعمار اللي عم تلعب هلا بالمنتخب القطري، هل هي عندها استمرارية؟ هل هي تحت الثلاثين ولا فوق الثلاثين؟ هل هي عند الأسرة؟ هل هي
0: أغلب المنتخب يعني أعمارهم مناسبة يعني في العشرينات تقريبا،
2: بالعشرينات ممكن تشوف هذا المنتخب بالألفين وثلاثين يحقق بالدور الثاني ولا بالدور الربع الثاني إذا كملوا بالمستوى، لكن بينقصهم بعض الخبرات بالمشاركات الدولية.
0: تتوقع لو بتيجي راح يبقى مع المنتخب كابتن داود أم يغادر؟
1: والله أنا أعتقد أن يعني الكرة القطرية الآن تعتمد على المدرسة الإسبانية، فيمكن بيكون بيواصل، لأن أيضا المنتخب القطري قدم مستوى جيد خلال هذه البطولة، يمكن مباراتهم مع كندا ليس كان مقياس الضعف قدر أن أعتقد أن انطرد منهم لاعبين في المباراة ففقد التركيز وتلقى هذه الخسارة الكبيرة. بالنسبة لمباراة الأمس يعني المنتخب القطري حصل على فرص حقيقية للتسجيل، ولكن الرعونة والتسرع كان هو العامل اللي كان حاضر في المباراة مع لاعبين المنتخب القطري في الثلث الأخير من الملعب، يعني استطاع خاصة شاهدنا كثير من الفرص تضيع عشوائيا من أقدام لاعبي المنتخب القطري، كان باستطاعتهم أن إحراز أكثر من هدف،
0: أكثر من هدف بالفعل تابعت يعني المباراة فعليا،
1: وخاصة في فرصة ل يعني انفراد ل أكرم عفيفي كان لو رفع رأسه كان لاعب زميلة على يمينه ومرر لها الكرة، وكان التسجيل يكون سهل جدا يعني، ولكن كان التسرع في التسديد هو اللي ضيع الفرصة الحقيقية بالنسبة لمنتخب قطر. منتخب قطر لاعب كان متوازن، ولكن تبقى كرة القدم فيها جزيئات، منتخب البوسنة لاعب على الجزيئات البسيطة اللي موجودة والأخطاء المتكررة في خط الدفاع المنتخب القطري، واستطاعت إحراز ثلاثة أهداف، هدفين من أقدام المنتخب البوسنة والهدف من خطأ المدافع في مرمى.
0: صحيح. ننتقل للمباراة الأخرى، المباراة أيضا الكبيرة بين منتخب البرازيل ومنتخب اسكتلندا. كابتن داود، البرازيل يعني قدمت مباراة كبيرة أمام منتخب ليس منتخب بالسهل، منتخب الاسكتلندي، فوز مستحق للبرازيل، ثلاث أهداف دون رد، تألق اللاعب البرازيلي فينيسيوس في المباراة إحراز هدفين، الفريق وصل إلى الدور 32 بتصدر المجموعة، وهو كمتصدر المجموعة كيف تعلق على هذه المباراة؟ كابتن حسن،
2: مباراة اسكتلندا والبرازيل يعني البرازيل أعطت الصورة الواضحة لقلب المباراة، سيطرة فنية، لاعبين أعطوا ما عليهم، أعطوا الصورة الواضحة، أعطوا مبارح الصورة اللي تقدر تشوفوا المنافسين لكأس العالم البرازيل بهذه الصورة، إذا كملوا هيك راح تشوفهم بالنصف النهائي إذا كملوا بهذا المستوى الريتم، خصوصا أنه سكوتلندا يعني تختلف عن البرازيل ببس شغلي واحدة، ما عندهم فنية كرة قدم، ما عندهم تكنيك العالي، عندهم القوة البدنية الجسدية،
0: عندهم التكنيك العالي ولكن ما عندهم المهارات، يمكن تقصد
2: الجسدية، عندهم القوة
0: البدنية، كلهم محترفين الاسكتلنديين في الدوري الإنجليزي، تكنيك عالي، مستوى ليفل عالي، يمكن تنقصهم المهارات
2: الفردية،
0: بس الكرة الأوروبية كثير ما تعتمد على المهارات أصلا بشكل عام، يعني منتخب الألماني ما عنده مهارات، بطل العالم في أربع مناسبات، المنتخب الإيطالي لا يمكن العديد من المهارات، هذا ليس مقياس،
2: عند اللاعبين هولي برازيل عندهم الفنيات والتكنيك، عندنا الثلاثة هول البرازيل.
0: طيب كابتن داود،
1: أنا أعتقد ما ميز المنتخب البرازيلي أمس هو انضباط اللاعبين في الملعب، قدر أن إنشيلوتي يضبط الفريق غرفة الملابس بشكل، نلاحظ أن التغيير بالنسبة للتغيير حتى سلوكيات فينيسيوس في الملعب يختلف عن ما نراه في الدوري الإسباني، اللاعب أكثر تركيز، أكثر رغبة في تحقيق الانتصار، اللعب الجماعي في الملعب، لذلك نحن نجد أن المنتخب البرازيلي في هذه النسخة تقريبا يصحح ما يعني ارتكب من أخطاء في النسخ الثلاث الماضية، يعني المنتخب البرازيلي في مباراة الأمس يعني ظهر بفريق يعني مرشح لإحراز البطولة، فريق
0: طيب. أنا بقطع عليك شوية كابتن داود عشان ما أنسى الموضوع هذا، ليش إحنا يعني في أول مباراة المنتخب البرازيلي قسونا عليه تماما بعد التعادل أمام المغرب، الفريق لن يذهب بعيدا، لا يملك عناصر وإلى آخر، بعد الفوز على اسكتلندا تتغير يعني الحديث في كل، أقصد على مستوى العالم في الجانب الإعلامي، أجد أنه هناك أيضا ما في عمق في تحليل المنتخب، أو ما في عمق في أو ما في إنصاف في وصف الحالة.
1: لا ليس نتكلم عن عدم الإنصاف، لكن التغيير واضح،
0: الفريق مرشح الآن بكأس العالم.
1: شوف هذا منطقي، أنت شفت المباراة مع المنتخب المغربي وشفت المباراة بالأمس، يعني كيف الفريق اختلف كليا، يعني اختلف حتى من ناحية الانضباط والناحية الانسجام، من ناحية الرغبة في تصحيح الصورة السلبية عن المنتخب البرازيلي، شاهدنا الحماس، شاهدنا القوة، شاهدنا يعني الانسيابية في تحرك اللاعبين المنتخب البرازيلي بالكرة، الفريق فعلا يعني تغير عن مباراة الماضية، لهذا لابد أن نحن نعطيه حقه في التغيير، الفريق طيب بدأ يتغير،
0: هذا التغيير يعطي يعني يعطينا مؤشر الفريق ربما يصل إلى المباراة النهائية،
1: هذه كرة القدم،
0: أقصد ثلاث مباريات اللي شاهدنا للبرازيل يجب أن نحلل ما ظهر عليه في ثلاث مباريات، هل هو بالفعل
1: ثلاث مباريات
0: لكابتن داود؟ لا، لكن غير مقتنع حقيقة،
1: لكن
0: على رغم الفوز هذا
1: شفت التدرج في المستوى بالنسبة للمنتخب البرازيلي، يعني بدأ بالتدرج الأعلى إلى الأعلى خلال المباراة الأولى. المباراة الثانية كانت أمام هايتي، قدم مستوى، قدم أهداف كثيرة. مباراة الأمس كانت الأخطاء قليلة، الانسجام عالي، الرغبة موجودة، وأيضا اللاعبين كانوا عندهم التحدي لتصحيح المستوى وعودة السمعة الكرة البرازيلية ما كانت عليه في السابق. ولذلك كانت الأمس كان الأخطاء الفردية قليلة واللعب الجماعي كان حاضر، وأيضا الدعم الجماهيري كان متواجد. فلذلك يعني الفريق البرازيلي يعني عاد قليلا لسابق عهده. فلذلك شوف يعني الكرة البرازيلية
0: أقصد أنه دائما تقلب الإعلام، يعني لو هذا المدرب يعني ربما يكون سيء في مباراة يعني ينتقل انتقاده بشكل كبير، مباراة ثانية يسجل هدف يصبح البطل القومي
1: هذه هي سر
0: التفوق. لا أقصد يجب أن نتكلم،
1: نحن لو تكلمنا على الإعلام، هو الإعلام يرفع أحيانا اللاعب ويرفع لاعب من لا شيء.
0: لا أقصد بعيدا عن العاطفة ما شاهدناه من ظهور حتى لا يعني غير مقنع للبرازيل رغم الصعود كأول المجموعة.
1: أنا لست من مشجعين، يعني خلينا نكون صريح، لست من مشجعين البرازيل، ولكن أتابع الكرة البرازيلية وأتابع يعني اللاعبين. يمكن نوعية اللاعبين الحاليين تختلف عن النوعية السابقة.
0: صحيح صحيح،
1: هذه جدا مختلفة. اللاعب السابق كانت هم سمعة المنتخب البرازيلي في المقام الأول.
0: صحيح.
1: أولا برازيل، ثانيا بعد ذلك ما هو من الأندية والأسماء وما شابه ذلك. لكن الآن لا، الآن أصبح سمعة الكرة البرازيلية هي تأتي في المرتبة الثانية بعد الأندية والأندية. يعني نلاحظ نحن معظم لاعبين البرازيليين في الدوريات يكونوا نشيطين أكثر، ذو فعالية أكبر، خاصة النجوم الكبار. ولكن نحن نراهم خلال البطولات الماضية إن كانت على مستوى كوبا أمريكا أو كأس العالم 2022 أو 2018 أو 2014 كان الأداء المنتخب البرازيلي يختلف كليا. الآن يمكن تم تغيير المدرسة بالمدرسة الإيطالية اللي هي معروفة بالحزم ومعروفة بالانضباطية في الجانب إن كان
0: التوازن. هذه أول مرة
1: يعني أول مرة نعم.
0: لا مدرب خارج البرازيل أو غير برازيلي يدرب المنتخب البرازيلي. كابتن حسن، يجب أن نثمن جهود أو يعني نعطي هذا اللاعب حقه فينيسيوس الذي تألق هدفين لفينيسيوس في المباراة، ساهم في فوز الفريق، ساهم في صدارة البرازيل للمجموعة. هدفين كان يقال بالضغط العكسي، يعني استرجاع الكرة من منطقة الخصم وإحراز الأهداف، كلها من أخطاء. الأولى ضغط على المدافع قطعها فينيسيوس سجل، الثانية ضغط للمدافع انقطعت، يعني ضغط عكسي ثم سجل فينيسيوس. تألق واضح، والآن فينيسيوس تساوى مع هالند وإمبابي وفينيسيوس
2: ثلاث أهداف،
0: أربعة أهداف.
2: لا أول مباراة سجل مع
0: أربعة أهداف، عندي الأرقام قرأتها الآن. أيوة أربعة أهداف، تريد تقرأها معي؟
2: لا لا لا مصدق. طيب. هو أول مباراة سجل مع
0: إذن ميسيوس خمس أهداف،
2: سجل
0: ميسي خمس أهداف، هالند أربعة أهداف، إمبابي أربعة أهداف، فينيسيوس أربعة أهداف.
2: شوف المهاجم ما بس بده يكون مهاجم بنفس الوقت، فينيسيوس بيلعب على طول الملعب، بيهاجم وبيدافع وبيركض بيقشط كرة، ما بيستنى الكرة تجي لعنده. لاحظت بمباراة المغرب شو كان يساوي؟ بتلاقيه
0: كان
2: بيدافع يدافع
0: حقيقة، طلب منه أنشيلوتي أدوار دفاعية
2: وبعده صغير. يعني لما وقع مع ريال مدريد كان وقع عمره 17 سنة. فأتوقع مش هذا المونديال، أتوقع هو مونديال 2030 يكون له شأن كتير كبير.
0: جميل، راح نطلع مستمعينا الأعزاء إلى فاصل وعودة نستكمل مع ضيوفنا الكرام الحديث حول مباريات كأس العالم وأيضا مواضيع أخرى خارج يعني المستطيل الأخضر بإذن الله تعالى. فتفضلوا بالبقاء معنا.
3: عيش حياتك وخليك شبابي. قرن من الريادة تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: الله الله متى بتحن متى بنحن أكيد بنحن الله يسلمكم. سالم القساسي نوجه له تحية, مخرج البرنامج, وأيضا بدر البلوشي في الإخراج المرئي أكيد نوجه لهم تحية, والأعداد أيضا للإعلامي سالم الحبسي والإشراف العام. بندخل في موضوع ربما موضوع اقتصادي مستمعينا الأعزاء, خاص بكأس العالم. كأس العالم أكيد هو يعني بوابة لجوانب اقتصادية كبيرة. اليوم كأس العالم ولأول مرة ينظم في 3 دول, في المقابل في 2002 كوريا الجنوبية واليابان, ولكن هذه المرة في 3 دول وتنقل اللاعبين, الاقتصاد في هذه الدول. كيف يمكن كابتن حسن أنه هذا كأس العالم يساهم في رفع وانتعاش اقتصاد تلك الدول المستضيفة لكأس العالم؟
1: شوف راح أدخل بالموضوع مباشرة, بدي أعطيك أمثال. بال2010 أقيمت بجنوب أفريقيا كأس العالم, حطوا بنية تحتية, الدولة تكلفت 6 مليار دولار لاستضافة كأس العالم جنوب أفريقيا. بعد ما خلصت البطولة مردود المادي تبع كأس العالم دخل على خزينة الدولة 11 مليار دولار على قدر إمكانية الجنوب.
0: كم تقريبا خسروا ذكرت؟
1: 6 مليار دولار.
0: 6 مليار
1: بعدين
0: تقريبا الدبل.
1: تقريبا الدبل. فتحوا التأشيرات للعالم, فتحوا الدول, في عندهم دول كانت تدخل بدهم فيزا صعبة, فتحوا لهم التأشيرات. شوف الفنادق, شوف النقليات, شوف المطاعم لمدة شهر, قديش الاستثمارات الضخمة, القناة التيفي, كل القنوات, كل شركات العالم اللي ضخت ملايين استثمارات لتكسب منها ملايين. شوف الفيفا كم دخل فلوس, يعني مثلا الفيفا هلأ مثلا كل منتخب رغم انه خرج من الدور الاول له 10 مليون دولار. عندك تونس, عندك الأردن, هتاخد 10 مليون دولار, خلاص خرجوا بس المردود المادي تبعهم 10 مليون دولار من الفيفا يتحولوا على حساب الاتحاد الأردني 10 مليون دولار. عندك تونس, عندك الأردن, هتاخد 10 مليون دولار, خلاص خرجوا بس المردود المادي تبعهم 10 مليون دولار من الفيفا يتحولوا على حساب الاتحاد الأردني ولا الجزائري ولا التونسي ولا إكس وإجراج وزيد. بال2014
0: الجزائر لسه باقيين,
1: لسه مثلا يعني
0: عندهم أمل,
1: يعني عندهم أمل كبير. صحيح, عفوا نعتذر منهم, يعني صحيح عندنا أمل كتير كبير مش صغير. النشامة خلاص مع الأسف خرجوا, نعم. رغم أنهم كانوا طموحين بس خرجوا. أنا حدث هناك أمور أخرى فنية, لكن فنيا النشامة كانوا كتير ممتازين. عندك مثلا بال2018 أقيمت كأس العالم بروسيا رغم بعد المسافات ورغم روسيا دولة كبيرة. يعني في عندك بروسيا مرة كنت أنا رحت قعدت 5 أيام بحضر مباراة مصر, كنت بولاية تانية, رحت 11 ساعة بالمترو.
0: 11 ساعة
1: 100 دولار المترو كان آخذ, أنا والله غيري 100 دولار. فتصور قديش حطت هداك الوقت بال2018 البنية التحتية حوالي 11 مليار دولار لاستضافة كأس العالم حطت روسيا, طلعت المردود المادي تقريبا 32 مليار دولار. نتكلم
0: 12 مليون
1: 11 مليار
0: مليار للاستضافة,
1: بعد الاستضافة 32 مليار دولار دخل على خزينة الدولة. يعني شوف كل دول العالم. روسيا كانت فيزتها صعبة, بس أدخل لك هذا الموضوع, فتحت الفيز حتى يعني أنا كلبناني لما تقدم فيزا على موسكو تروح السفارة تنتظر 15 يوم, فترة كأس العالم سمحونا ندخل مجانا بدون فيزا.
0: جميل.
1: لعبة دور كبير. مثلا عندك هلأ بالمكسيك وبكندا وبأمريكا, شو فرض الاتحادات الثلاثة وبالتعاون مع الفيفا, مثلا مجموعة كندا قطر والبوسنة, لا قطر تلعب ضد كندا في كندا وبعدين تلعب بقية المباريات بالمكسيك وبأمريكا. شوف هذا المردود المادي اللي عم يدخل لهالدلت رغم ان ارهاق فني على الفرق.
0: تنقل
1: المردود المادي,
0: تنقل المنتخب وتنقل الجماهير
1: طبعا
0: والفنادق
1: كله. وشوف اسعار التذاكر المباريات بتاريخها ما صارت بالفيفا هلا بامريكا قد ارتفعت الاسعار التذاكر المباريات, النقليات الا تاكسي بالدولار.
0: لا تنسى الان 48 منتخب وليس 32 منتخب,
1: يعني عندك 48 دوله موجودين الان مع لاعبينها وجمهورها وشعبها, من عدا يسافروا ادوا تذاكر ليسافروا. انت ما تنسى اليوم عندك السعوديه وقطر.

0: قطر شعبها قطع تذاكر وسافر. عندك بعض الدول الأوروبية قطع تذاكر، وأمريكا صعوب الدخول صعب عليها لكن فتحوا بدون تأشيرات لبعض الدول. كله هذا كله هذا إفادات مادية. شوف ارتفاع الفنادق كم، شوف الدال فيفا كيف مسيطر، الدش كل شركات العالم نسبة 80% الآن هي عم تستثمر من كرة القدم في في في أمريكا وكندا والمكسيك. بتعطيك مثل صغير قبل ما أطول على ضيفي الكريم، هذه جدا مهمة. بال2015 كنت أنا بلبنان لأني أكاديمي بساوي مباراة ميني فوتبول خماسي، بس لأعطيك على المردود المادي هالمؤال. سويت مرة في إحدى الكرة دورة ميني فوتبول ل16 فريق في حد الملعب. الميني فوتبول هيك عجوز عامل دكان صغيرة، دكان صغيرة. لما سويت الدورة كابتن، والله العظيم تلاقي كل اللاعبين وكل الناس يشتروا من عنده. بعد ما خلصت الدورة يجي يتشكرني يقول لي يا كابتن أنا أول مرة أطلع مردود شهرين ثلاثة. أتصور دورة يعني معنى الكلام، نشوف دورة كرة القدم شو بتساوي إذا دكانة صغيرة استفادت شهرين ثلاثة. كيف لك أنا الكاس العالم؟
1: شيء مهم كما ذكرت أنت الآن، الاستثمار الاقتصادي بالنسبة لهذه الدول أكيد راح يعني تجني أرباح كبيرة في المستقبل من خلال كأس العالم. ولكن ما قامت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ربما كان يختلف عن النسخ الماضية من خلال الاستثمار وتنقل اللاعبين والمنتخبات، بالإضافة إلى الجماهير الخاصة التي ترافق هذه المنتخبات. هذا راح يجني أيضا يعني أرباح هائلة من خلال الفنادق، من خلال المطاعم، من خلال التعرف على ثقافة هذه الدول. كثير ناس يعني كانت أو ما زارت أمريكا ولا حتى المكسيك ولا حتى كندا.
0: صح. أعطيك مثل بسيط. مرة كان سمو الأمير حمد بن جاسم في إحدى الدول عم يزور، عم يحضر مباريات أوروبية وكذا، فسئل في الشارع هو ماشي، سئل إنه أنتم من وين؟ فقالوا له من قطر. ما كانت الناس تعرف قطر. لما شاف الإعلام الرياضي، كمان عندك الدور الإعلامي كيف صابب على على على الدول، في دول ما عرفت إلا من خلال كرة القدم. يعني عندك اليوم بعض الشخصيات السياسية اللي ما بيتابع كتير شخصيات سياسية إعلامية مش معروفة، عندك اليوم لاعبين كرة قدم معروفين أهم من رؤساء دول. فلما رجع هو أول دورة عملها بال2006 دورة ألعاب آسيا، دورة ألعاب عربية، رجع عمل بال2011 دورة ألعاب آسيوية، رجع استضاف كأس العالم. صار كل الناس تعشق تجي على قطر من خلال الرياضة، من خلال استضافات الدورات الكروية صار تعشق تجي على قطر، وهذه بتلعب دور مهم.
1: أنت اليوم تتوقع أن الاستثمار أو الأرباح الهائلة راح تكون كبيرة وين أكثر، في الولايات المتحدة أم المكسيك أم كندا أم تقريبا بالتساوي؟
0: لا، جزء الأكبر، جزء الأقرب الأكبر راح يروح لأمريكا، لأنه السبب أنه استضافة المباريات نسبة 60% رايحة لأمريكا. أيوة. هذا بالاتفاق بالأساس مع الفيفا والاتفاق مع رئيس الدولة ومع شركات الاستثمار، كله هذا باكج ماني كبير راح يروح لأمريكا. جميل. هذا شيء معروف. يعني
1: مستمعين الأعزاء، كذا كان حديثنا حول الاستثمارات وأهمية كأس العالم لكثير من الدول التي تستضيف كأس العالم، يعني تجني الأرباح الكبيرة بعد ختام كأس العالم. تفاصيل كثيرة ستكون حاضرة، مباريات كثيرة كانت أيضا مثيرة بالأمس، مباريات كأس العالم، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: يا أهلا بكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى، وأهلا بحضراتكم من جديد في برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة. تفاصيل كثيرة نتحدث عنها، هذا المونديال الكبير، هذا الحدث الأبرز على مستوى العالم من الجانب الرياضي، كأس العالم 48 منتخب. تعرفنا تقريبا على المنتخبات التي تأهلت إلى الدور 32، لم يبقى سوى القليل من المجموعات أو تحديد الثوالث الذين سيتجهون أو سيرافقون الأول والثاني إلى الدور 32. كابتن داود، كنا بنتكلم عن الأرباح، ذكرت أنت نقطة مهمة تحت الهواء أنه الإيرادات كبيرة بالنسبة لكأس العالم.
1: بالنسبة لإيرادات المتوقعة بالنسبة لكأس العالم،
2: بالنسبة للحقوق البث تقريبا 4 مليار دولار، بالإضافة إلى بيع التذاكر، يعني هذا 3 مليار، فسبعة مليار دولار ليس بالرقم البسيط والسهل، يعني سبعة مليار فقط حقوق بث وتذاكر المباريات، هناك فقط أخرى مبالغ المعاشة، مبالغ يعني كثير. هذه بالنسبة لكأس العالم هي أعتقد أنها يعني من الجانب الاقتصادي مهم
0: جدا
2: لأي دولة. يعني الآن الدول تتسابق في تنظيم كأس العالم أو تنظيم الفعاليات الكبرى، أيضا ليس فقط للواجهة الإعلامية أو الإسمية، لا، أيضا هناك القراءة بالنسبة للأرباح التي تجنيها هذه الدول اللي تنظم أي فعالية كبرى، إن كان على مستوى كأس العالم أو الأولمبياد، فهناك أرباح جدا هائلة وليست سهلة. يعني صحيح أن الدول تبدأ تصرف، ولكن أيضا المردود والمقابل لهذه الصرفية في جدا أرباح كبيرة، يعني كبيرة بشكل كبير. قطر فعلا يعني قدم خسرت على كأس العالم 2022 أكثر من 200 مليار، ولكن كسبت قطر البنية التحتية،
0: يعني
2: قطر تغيرت كامل.
0: صحيح.
2: أيوة.
0: يعني ففي مقارن بين الربح اللي رح
2: أنا أعتقد أن قطر كانت أيضا توجهها بالربح للمدى البعيد حتى بعد كأس

0: المتحدة الأمريكية وللمكسيك ولكندا من خلال المباريات والتذاكر والتنقل والفنادق. كل هذه راح يساهم بشكل أو بآخر إلى انتعاش الاقتصاد على مستوى تلك الدول المستضيفة لكأس العالم. دعونا الآن ننتقل لمباراة مهمة بالأمس، مباراة المنتخب المغربي ومنتخب هايتي. مباراة مثيرة، مباراة ممتعة، مباراة استمتعنا بكل تفاصيلها، ولكن كانت الكلمة الأخيرة للمنتخب المغربي الذي تقدم أو فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين. كابتن حسن، مباراة استمتعنا بكل مجرياتها.
1: صحيح، استمتعنا حتى هيئتي فنيا عم يرتفع شوي وكرة الهيئتي عم تتطور شوي. هلا صح خسروا من البرازيل وما قدروا قدموا، لكن امبارح قدام المغرب فنيا قدموا المستوى المطلوب، عملوا اللي عليهم. تقدمت المغرب، رجعنين يتقدموا، تعادلوا. لكن إذا بتلاحظ حاجة جدا مهمة، المباراة لما إذا بتراقبها شوف كيف ابتدوا المغرب اللمسة من حارس المرمى، كم نقلة تم لحتى يجي أول هدف، كم نقلة نوعية تمت الكرة، 1 2 3 4 5 6 7. شوفها لحظة ولحظة، هذه أمور تلعب جدا بدراسة مهمة بعالم كرة القدم. بس المباراة لا، استمتعنا فيها أهداف، فيها بغض النظر عن الفارق الفني الكبير بين هايتي والمغرب، بس منتخب هايتي عطى نظرة حلوة، وأظن هايتي بال2030 ممكن يرجع يتأهل لكأس العالم، لكن بمستوى أفضل من هيك.
0: كابتن داود، اليوم المغرب أثبت بأنه واحد من المنتخبات المرشحة أن تصل بعيدا لكأس العالم، يعني لا نبالغ، ولكن من خلال المستوى الفني الذي ظهر به الفريق، التساوي بالنقاط في المجموعة مع منتخب البرازيل، فقط فارق الأهداف جعل البرازيل متصدر للمجموعة. المغرب بكوكبة النجوم، تقدم عن طريق يعني تقدم مفاجئ لمنتخب المغرب من قبل هايتي، هدف عكسي في مرمى ياسين بونو، هو الذي يعني صدت فيه الكرة وضربت فيه الكرة ودخلت المرمى، ولكن سرعان ما عاد للمنتخب المغربي عن طريق نجم المنتخب المغربي وقائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي، ثم تقدم ومباغت لهايتي مفاجئ أيضا، أربك أوراق المنتخب المغربي وجعل هناك تسرع في مستوى الأداء، ولكن عاد إسماعيل صيباري وأحرز هدف التعادل، ثم سفيان رحيمي في الدقيقة 78، وبعد ذلك ياسين جسيم في الدقيقة 89. مباراة شهدت تقلبات ولكن أفضلية واضحة والضغط بالنسبة للمنتخب المغربي.
2: نعم حسين، يعني شاهدنا بالأرقام تتكلم وتتحدث أرقام المتقاربة ما بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي، فقط الفرق والأهداف من ناحية النقاط ومن ناحية الأداء. المنتخب المغربي قدم مستويات جميلة خلال المباريات الثلاث الماضية، لكن ما أمس ما عاب قليلا على المنتخب المغربي هي الأخطاء الدفاعية القاتلة والتهاون جدا في الجانب الدفاعي. الحقيقة كانت يعني مقلقة جدا بالنسبة للمنتخب المغربي خلال المباراة، خاصة الهدفين، يعني الهدفين كان في تساهل جدا من في الجانب الدفاعي. الهدف الأول اللي كان خطأ
0: رضوان حلحال اللي ترك المهاجم بدون أي رقابة،
2: والهدف الثاني أيضا كان من إبراهيم دياز اللي تهاون في قطع الكرة، وكان هدف من أنا شفته من أجمل الأهداف اللي سجلت في البطولة، خاصة الهدف الثاني على المغرب. ولكن كانت رغبة المنتخب المغربي هو تحسين الصورة والمحاولة كسب اللقاء، لأن كان عنده مباراة أيضا أخرى في بين البرازيل وسكوتلندا، فكان المنتخب المغربي يسعى لصدارة المجموعة، ولكن قدر المنتخب البرازيلي حسم نتيجة مباراة سكوتلندا بثلاثة أهداف دون رد، يعني فاستطاع تصدر المجموعة. وأنا أتوقع يعني أطالب المنتخب المغربي أنه يحسن من الجانب الدفاعي، لأن الأخطاء البسيطة تكلف غاليا خلال الأدوار الإقصائية.
0: كنت أتخوف كابتن حسن أن المنتخب المغربي تعود أن يتقدم في المباريات بشكل مبكر ثم يدافع ويستحوذ، يعني هناك فترات بالنسبة للمنتخب المغربي في أرضية الملعب، ولكن بالنسبة للمنتخب المغربي يعني استقبل هدف رجع، استقبل الهدف الثاني

0: ثم رجع. هذا جميل أن الفريق قادر أن يعود للمباراة على الرغم من تواضع المنتخب الهايتي.
1: المنتخب المغربي قادر يعود للمباراة بأي وقت. العناصر اللي يمتلكها عناصر بتمتع بمهارات فنية هيدي أهم شيء، وبالقوة البدنية تاعتهم عرفت كيف، فقادر يرجع بالمباراة بأي وقت. وبرجع بقول لك المنتخب المغربي أصبح الآن مدرسة تعتمد على الانسجام التام في الملعب وعلى تمرير الكرة السهلة.
0: هو جيل حقيقة
1: جيل متجانس
0: كله
1: نفس 2022. صحيح هذا الكلام، جيل متجانس. فالمنتخب المغربي قادر يرجع على المباراة بأي وقت. هلا رجع هو رجع ضد منتخب هايتي صح، لأنه للتقارب المستوى الفني تاع منتخب، لكن هل بيقدر إذا لعب مع المباراة مع المباراة المقبلة ضد البرتغال ولا ضد ألمانيا ولا ضد ما بعرف مين حيتلاقى هو يقدر يرجع للمباراة؟ يقدر، بس بيقدر يحافظ على المستوى اللي هو عم يقدمه هلا حاليا في كأس العالم؟ بدك تنتظر المباراة المقبلة.
0: كابتن داود، أريد أقارن بين تشكيلة المنتخب البرازيلي في المباريات الثلاث. في المباراة الأولى يعني بدأ بتشكيلة الاعتماد على بوعدي كلاعب في الفريق، وأيضا يعني اللاعب ديوب إسماعيل ديوب، لحظة خليني أتأكد من الاسم، ثواني بس. يعني في تغييرات بالنسبة للمنتخب المغربي في التشكيل بالنسبة للمدرب محمد وهبي، لم يستقر على التشكيل. أمس الأخطاء التي ارتكبت، هل لأن الفريق ضمن الصعود للدورة 32 فتهاون أو غير التشكيل محمد وهبي، أم هي خيارات فنية لتلك المباراة؟
2: يعني هو المشكلة تبقى إذا كان التهاون من قبل اللاعبين. أنا أعتقد لا، ليس هناك تهاون.
0: ليس تهاون، أقصد هو سبب تغيير التشكيل.
2: يعني سبب تغيير أعتقد إنه هو الجانب فني أكثر ما هو جانب، لأن المنتخب المغربي ضمن صعود للأدوار الإقصائية، لذلك يمكن المدرب الفريق حب أن يريح بعض العناصر واستفادة من العناصر الأخرى. بالنسبة للتشكيلة كانت ليست تشكيلة
0: التي بدأ بها مع منتخب البرازيل.
2: مع البرازيل تقترب يمكن كل مباراة لها حسابات أخرى.
0: صحيح.
2: تبقى المنتخب البرازيلي له حسابات أكثر تركيز، أكثر يحتاج إلى نوعية لاعبين ذو إمكانيات خاصة، السرعة، يعني التمويل، استخلاص الكرة. كان بوعدي هو نجم المباراة، في خاصة لاعب صغير السن استطاع أن يعني يقدم مستوى جدا كبير وله مستقبل باهر خلال السنوات القادمة، خاصة أن عمره صغير جدا. فأما مباراة الأمس يعني تابعناها، ولكن تبقى يمكن الأخطاء الدفاعية والجانب الدفاعي، الأخطاء الفردية يعني ليست على مستوى التشكيل، لكن كانت هناك أخطاء فردية، تهاون من بعض اللاعبين في حماية الخط الدفاع، فاستطاع المنتخب الهايتي تسجيل هدفين. يعني
0: أو ربما أيضا لكن أتحدث عن إراحة بعض اللاعبين فنيا، أمثال مزراوي، أمثال ديون.
2: طبعا لأنك أنت ما تعرف من تقابل في الأدوار الإقصائية، فراحة كانت مطلوبة، خاصة أن المنتخب المغربي ضمن صعوده إن كان على المستوى الأول أو على الثاني المجموعة، ولكن أنا أعتقد أن يمكن راحة بعض نجوم الفريق يعطي يعني للاحتياط ودخول في البطولة واستفادة من الإمكانيات اللاعبين الاحتياط في المباراة. فنتمنى أن أيضا بالنسبة للمنتخب المغربي خلال البطولة المباراة القادمة اللي في الدور الإقصائي أن يكون أكثر توازنا وأكثر يعني تركيز وتقليل من الأخطاء الدفاعية والانتباه للاعبين الخصوم.
0: سؤالي الأخير باختصار قبل أن نخرج فاصل، كابتن حسن، التغييرات التي قام بها المدرب محمد وهبي كانت ربما متأخرة نوعا ما، ولكن يعني أصبحت يعني أو أضافت الفارق بالنسبة للفريق، وبالفعل استطاع الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.
1: هو ادرك الأخطاء قبل نهاية المباراة لحتى يكسب، عرف أنه لاعبينه حاول يمكن الاستهتار بمنتخب هايتي، فهو ادرك الخطأ هذا الكبير وعرف مين يبدل وعرف كيف يحافظ على النتيجة.
0: جميل.
1: على آخر لحظة
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة وفاصل، ولنعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. هي

0: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في برنامجكم الرياضي ما قبل العاصفة. في النصف ساعة الأخيرة لهذا البرنامج تحدثنا قبل الفاصل عن الفوز المستحق لمنتخب المغرب والمناصفة في النقاط بينه وبين المنتخب البرازيلي، وبعد ذلك يعني تصدر البرازيل للمجموعة بفارق الأهداف. المنتخب المغربي الذي ظهر بشكل لافت في دوري المجموعات لم يخسر فوزين وتعادل، مباراة ظهور مميز لهذا الفريق الكبير الذي يعني أبهر الجميع في كأس العالم فيفا في قطر 2022، والآن ما زال يواصل هذا الحدث الكبير في كأس العالم فيفا 2026. كابتن حسن، تشيك بالعلامة الكاملة إلى الدور، المكسيك بالعلامة الكاملة إلى الدور 32، 3 انتصارات متتالية لهذا الفريق الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره، يعني حدث مهم بالنسبة للكرة المكسيكية أن تشاهد منتخبها يقدم أداء كبير في دور المجموعات.
1: شوف، الكرة المكسيكية فيها استمتاع، والدوري المكسيكي ما حدا بيتابعه، بس هو فعلا فيه استمتاع مثل الدوري الأرجنتيني والبرازيلي غير الدوريات الأوروبية. طوالت 90 دقيقة الكرة ما بتهدى من الملعب. المنتخب المكسيكي طبيعي يقدم على أرضه قدام الجماهير، هذه اللي الجماهير اللي عم تدخل ملعب، الجماهير المكسيكية تعشق عشق مش طبيعي كرة القدم. الناس عم تضل كتير برا، ما عم تلاقي أماكن تدخل على الملعب لتحضر المباراة. من الطبيعي تقدم هذا المستوى، ولسه رح تشوف المنتخب المكسيكي يطلع للدور الثاني ولدور ربع النهائي ولدور النصف النهائي. أنا بتصور المنتخب المكسيكي يقدر يوصل لنصف النهائي بهالمستوى هذا. كرة سرعة، تهديف، كرة ما بتوقف مع برجلهم طوال 90 دقيقة. يعني أنت يعني ما الكرة المكسيكية قريبة من مش قريبة بالفردية، قريبة من الكرة البرازيلية والكرة الأرجنتينية. فطوال 90 دقيقة ما الكرة ما تطلع من رجلهم. يعني
0: كابتن حسن، مجموعة الأولى، يعني كابتن داود، المجموعة الأولى يعني تغيرت فيها أو فيها بعض المفاجآت. ربما منتخب تشيك يودع المجموعة كآخر الترتيب، منتخب كوريا الجنوبية يودع البطولة في ثالث الترتيب، صعود منتخب جنوب أفريقيا ولأول مرة في تاريخه، تخربطت يعني أو التوقعات لم تذهب بالشكل الذي ربما يعني يتوقعه البعض.
2: طبعا يعني نحن يمكن المجموعة الأولى كانت مجموعة متوازنة، إن كان نشوف من الأربع المنتخبات كان حظوظها متساوية، ولكن فاجأنا هو المنتخب المكسيكي اللي قدم مستوى قدر أن يحسم المبارياته ويحصل على النقاط الكاملة، 9 نقاط بأداء جدا متوازي، بأداء رائع. المنتخب المكسيكي استطاع بدعم الجماهير وصول إلى أفضل مستوى. نحن شاهدنا يمكن المنتخب المكسيكي لا يوجد به نجوم كبار، ولكن يوجد به عمل جماعي واضح جدا للمشاهدين والمتابعين للمجموعة الأولى. شاهد أن الفريق عناصر شابة، في مزيج ما بين الشباب والخبرة، أيضا الجماهير تدعمه بشكل كبير. استطاع أن المنتخب المكسيكي حسم هذا المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة. أيضا كانت المفاجأة حقيقة بالنسبة لي، المفاجأة هي المنتخب الكوري. لم نعهد من المنتخب الكوري، يمكن المنتخب الكوري كان من أوائل المنتخبات اللي كانت الأسيوية اللي حققت نتائج إيجابية في كأس العالم، كانت نتائجها جدا جيدة. هذه البطولة شاهدنا يعني منتخب يعني ليس بالمنتخب الكوري اللي كنا نتابعه في السنوات الماضية.
0: حتى بالنسبة للمنتخب التشيكي مفاجأة
2: أيضا، المنتخب التشيكي متراجع، صار له فترة أيضا طويلة أن المنتخب التشيكي متراجع بعد جيل نيدفيد وهذه، فبدأت التراجع للكرة التشيكية، تراجع كان ملحوظ على حتى على المستوى الأوروبي وعلى المستوى يعني على المستوى كأس العالم.
0: ظهور كابتن داود أو كابتن حسن، ظهور هذه المنتخبات المستضيفة الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت المجموعة بالعلامة الكاملة، وأيضا منتخب المكسيك، وأيضا تأهل كندا، هل هي لأنها مستضيفة الكأس العالم ولكن يعني هذا أمر طبيعي بالنسبة للمنتخبات هذه لأنها تستضيف كأس العالم؟
1: لا هني مش لأنها تستضيف كأس العالم. أنت منتخب أمريكا لاحظ على مدى السنوات السابقة كم مرة وصل لكأس العالم وكم مرة يعني عم يحضر جيل يعمل نتائج ويقدم صورة مبهرة بكأس العالم. هي أول مشاركة لمنتخب كأس العالم بيقدر مستوى فني عالي فيه بقى على أرض أمريكا أول مرة مستوى وأول مرة. المكسيك متعودين عليها، المكسيك فنيا دائما كانت تقدم توصل ربع نهائي توصل نصف نهائي عندها، بس أنت عم تحكي الأهم أمريكا وكندا. يعني مثلا
0: عفوا أمريكا 6 نقاط تبقت مباراة قادمة يعني صح. بالعالم الكامل أقصد في المباراة المقلتين
1: وفنيا المباراة اللي قدموها مستوى عالي
0: مستوى عالي جدا بالفعل.
1: تحضير على مدى السنوات السابقة تحضير قاعدي لأنه صار عندنا اهتمام بكرة القدم. برجع بقول لك الدوري الأمريكي عم يجيبوا اللاعبين اللي على سن الاعتزال، ليش؟ عارفين أنه بيجيبوا معهم المردود المادي والمردود الإعلامي والمردود الاستثماري، فها عم تلعب يعني هلا عندك محمد صلاح مثلا احد الانديه الامريكانيه عم يفاوضوا يلعب معه، هذه بتلعب دور يعني كله هذا لعب دور بتطوير كرة القدم الامريكيه. بالقبل ما كان في اهتمام، كان في امريكان فوتبول سكر هذه الكره اللي هيك طويل شوي، وكان في باسكتبول، لكن هلا وصلوا لتركيز كتير كبير بعالم كره القدم. واتوقع انا بالمستقبل القادم ممكن أمريكا تتخطى الربع النهائي نصف نهائي يوما ما، يعني أتوقع هيدا.
0: طيب حدث مهم بالنسبة للمنتخب المكسيكي في الدقيقة 78 دخول الحارس الاحتياطي أوتشا بعد يعني تغيير الحارس الأساسي وأصبح الحارس أو يعني اللاعب ثاني لاعب مع كريستيانو يشارك في 6 نهائيات كأس عالم متتالية.
2: أعتقد هي لمحة تكريمية لهذا اللاعب، تكريما له بعد هذا السنة، وخاصة أن المنتخب المكسيكي ضمن نتيجة المباراة ووجوده، تكريما لهذا اللاعب الأسطوري الذي قدم كثير للكرة المكسيكية
0: وأحد من أفضل حراس المكسيك.
2: وأعتقد أنها كانت لفتة جدا جدا جدا رائعة، يعني أعتقد تكون في ذاكرة هذا اللاعب وذاكرة كل لاعبين خاصة يعني المكسيكيين.
0: تكريم هذا الحارس على أرضه بين جماهيره في كأس العالم، يشارك في 6 نهائيات كأس العالم، فهذا أمر أكيد مميز بالنسبة لي. أي
2: لأن شفت أنت يمكن الدقائق الأخيرة، فكان هي لم أحد تكريمية فقط ليست
0: حتى
2: فنية،
0: حتى بعد المباراة
2: وبعد الاحتفال كان بعد المباراة الجماهير
0: والتحتفل
2: بهذا الأسطورة، فأنا أعتقد أن هي لمحة تكريمية بحتة يعني بالنسبة لدخول أرتشيل المباراة.
0: حقيقة أنا ما شفت مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، ولكن خسارة بالنسبة لكوريا الجنوبية رغم الاستحواذ رغم الأفضلية في بعض يعني فترة في أغلب فترات المباراة، ولكن جنوب أفريقيا خرج بالأهم وضمن الصعود الثاني المجموعة بعد الفوز على كوريا.
2: طبعا يعني لأنه كان في المباراة الافتتاحية خسر المنتخب جنوب أفريقيا، وكان هو من المنتخبات الأفريقية اللي لها سمعة كبيرة في كرة القدم الأفريقية، وهذا أول صعود أيضا للكرة منتخب جنوب أفريقيا للأدوار الإقصائية، خاصة هو نظم البطولة في 2010 لم يستطع التخطي دور الأدوار التمهيدية،
0: خرج أتذكر في 2010 من دور المجموعات صحيح؟ ولا وصل إلى دور 16؟
2: هذه أعتقد أنها
0: المرة الأولى. صحيح المرة الأولى،
2: المرة الأولى ليصعد إلى الأدوار الإقصائية، ولذلك المنتخب المباراة قدم يعني مستوى متفاوت بالنسبة لمباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، فكانت المباراة يعني متوازنة. المنتخب الجنوب أفريقي كان يسعى لكسب نقاط المباراة على أساس أن يضمن الحصول على المركز الثاني خلف المكسيك للصعود إلى الأدوار الإقصائية.
0: بالفعل المنتخب الجنوب أفريقي يتأهل ولأول مرة، تأهل تاريخي لهذا المنتخب إلى دور يعني الآخر أو الدور الثاني لبطولة كأس العالم. كابتن حسن، جنوب أفريقيا صنعت الحدث بعد الفوز على كوريا الجنوبية، تأهل تاريخي لهذا الفريق الذي ربما قلت ترشيحات أن تضعه ويتأهل إلى الدور 32 أسوة أو مقارنة بكوريا الجنوبية وأيضا التشيك.
1: هلا الترشيحات على قارة أفريقيا عم تركز أكثر شيء على غانا، على سهل العاج، أحيانا على الكاميرون، احيانا على مصر احيانا على المغرب، لكن ما حدا بيجيب مثل ما تفضلت سير جنوب افريقيا. لكن اذا لاحظنا بالسنوات السابقه انديه الجنوب الافريقيه كم مره وصلت لنهائي دوري ابطال افريقيا، لاحظ قديه صار في اهتمام بالكوره، قديه صار في البنيه التحتيه لكره القدم بجنوب افريقيا، صار في كتير تطوير كبير، وهذا لعب بمستوى عالي فني. هلا الدوري الجنوب افريقي دوري كتير عالي المستوى على فكره، واكبر دليل اكبر دليل انديته عم توصل لنصف نهائي ونهائي انديه دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي. فمن الطبيعي انه مش هي مفاجاه، من الطبيعي بعد هالاهتمام وتطوير الكره بجنوب افريقيا والتركيز على منتخب جنوب افريقيا، على منتخب الشباب ولا منتخب الناشئين لحتى يوصلوا لهالنتيجه. وبتصور انا اذا كملوا بهالمستوى بتصور إذا لعبوا مباراة أسهل شوي ممكن يوصلوا لربع النهائي بالدور الثاني.
0: مستمعين، قبل أن نتحدث عن المباريات القادمة والتي ستلعب اليوم وأيضا غدا بمشيئة الله، عندي تعليق أو قرأت تعليق رسل لي عن الكابتن يونس أمان نجم الكرة العمانية سابقا، جوزيه مورينو منتقدا كأس العالم الحالي، بعض مباريات كأس العالم الحالية أقوم بإغلاق الشاشة، هذا قول كلام مورينو، أقوم بإغلاق الشاشة بعد 10 دقائق فقط من بدايتها، لا تعجبني الأجواء، بالنسبة لي كأس العالم هو قمة القمم وليس من الممكن أن تنتهي المباريات بنتيجة 1-7-1-5-1 في المونديال، لذا سأبدأ بالمشاهدة الحقيقية في الأدوار الإقصائية. كابتن داود، كيف تعلق على تصريح هذا الرجل المثير للجدل؟
2: مثير للجدل
0: يحب يعني
2: تصريحات يعني، خاصة أنه يمكن ما نعرف وإيش الظروف، لكن يبقى مورينو هو يخلق يعني جدل خارج عن الإطار المعتاد. يعني
0: تتفق مع كلامه أنت ولا تختلف في مباريات مملة بالسبعة الخمسة؟
2: يعني تبقى كأس العالم كرة القدم، يعني كرة القدم كل شيء وارد، كل شيء وارد يعني.
0: ألمانيا
2: هل أنا أغلق التلفزيون إذا بارت ألمانيا
0: والبرازيل 7-1؟
2: هل 7-1 هل أغلق التلفزيون على أساس أن العدد؟
0: هذه أسوأ مباراة تابعتها في حياتي لأني برازيلي،
2: لأني هي شوف متعة كرة القدم في الأهداف.
0: صحيح.
2: إذا كانت مباراة في قمة الأداء ولكن تخرج نتيجة 0-0، يعني في شيء ناقص في المباراة.
0: هل تتفق المباريات التكتيكية يعني يستمتع بمشاهدتها المدربين، بينما المباريات المفتوحة يستمتع بمشاهدتها المتابعين غير المدربين؟
2: أتفق معك في هذا، يعني شوف المباراة التكتيكية والمباراة
0: مملة، أريد أنام،
2: تكون مباراة أقل، لأنها تكون مباراة مدربين
0: كيف التكتيك
2: عالي وهذا. أما المباريات المفتوحة متعة للجمهور، يعني الجمهور يشاهد
0: أهداف فرحة.
2: كيف يعني أنا تو يعني في الملخصات دائما نتابع الأهداف،
0: صحيح،
2: لا نتابع
0: الفرص الضائعة،
2: لا التغطية الدفاعية أو المراوغة في النص، لا دائما يعني يطلعون الأهداف. ففي متعة الكرة هي المتعة دائما موجودة في تسجيل الأهداف، طريقة تسجيل الأهداف، فرحة اللاعبين، فرحة الجمهور، هذه هي يعني ما يميز كرة القدم خاصة. يعني
0: بعد ساعة وربع تقريبا راح تنطلق مباراة مهمة للمجموعة إي، ألمانيا أمام الإكوادور. كابتن حسن، مباراة مهمة لفريقين يعني قدم أيضا، عفوا، ألمانيا قدمت مباريتين قويتين، فوزين متتاليين، ألمانيا أمام الإكوادور، كيف ترى هذه المواجهة؟ الإكوادور بنقطة واحدة فقط،
1: الإكوادور بده يقدم كل اللي ما بظن أنه حيقدم مستوى حلو، بس ممكن ألمانيا تربح 1-0-2-0. أتوقع هيك يعني، لأنه ما عنده شيء يخسره المنتخب الإكوادور إلا يا أما يعمل إنجاز ويفوز على منتخب ألمانيا،
0: هذه
1: من عالم كرة القدم بتصير تحديث مفاجآت. لا ليش من الصعب؟ عندك اليوم كروسانت عادلت مع الإكوادور 0-0،
0: الآن أقصد على مستوى ألمانيا والإكوادور اللي ظهروا في كأس العالم صعبة،
1: ممكن تصير مفاجآت ما تعرف عالم كرة القدم، ممكن، بس المستوى الفني عالي عند الألمان أكيد عالي، ممكن يقدم صورة حلوة منتخب الإكوادور، ممكن يخسر 1-0، ما يخسر على أعلى من هيك يمكن.
2: أنا أعتقد أن المنتخب الألماني يعني من المنتخبات اللي تحترم كرة القدم، يعني خاصة إذا فعلا بدت الأفكار الكروية محل تركيز. أعتقد أن المنتخب الألماني يعطي أهمية كبرى لهذه المباراة، خاصة أن لازال المنتخب الألماني يحسن من صورته السابقة اللي ظهر بها في النسختين الماضيات اللي أمام في روسيا وخروج في المذل في قطر. المنتخب الألماني جائس يحسن الصورة, وأعتقد مباراة الإكوادور بنشاهد مباراة قوية وتركيز عالي من المنتخب الألماني, ويمكن بتكون في أهداف كثيرة لأن الماكينة الألمانية إذا اشتغلت
0: تشتغل بصورة قوية.
2: صورة قوية.
0: كروساو وأيضا سحل العاج في ذات التوقيت الساعة 12 صباحا اليوم. سحل العاج الذي ظهر بمستوى كبير كابتن حسن,
1: أحرج ألمانيا. بتصور منتخب كروساو راح يبتدي نفس الأسلوب اللي لعبه ضد منتخب الإكوادور, لكن أنا أتصور أن سحل العاج راح تربح وتفوز.
0: كابتن داود, أنا عندي يعني توقع أن سحل العاج ربما يصل بعيدا في كأس العالم. هو وأيضا غانا قدموا مستويات حقيقة كبيرة.
2: شوف الكرة الأفريقية يعني دائما تعطينا المفاجآت, خاصة أن لم نتوقع في 90 أن المنتخب الكاميروني يصل لدور الثمانية ويخسر أمام المنتخب الإنجليزي في تلك المباراة, لكن يبقى المنتخب الساحل العاج و المنتخب غانا المنتخبين الأفريقيين بالإضافة إلى المنتخب المغربي, والآن ممكن تقريبا 5 منتخبات أفريقية دخلت في الأدوار الإقصائية. المنتخب الغاني والمنتخب ساحل عاجة قدموا مستويات جدا جيدة خلال المباراتين الماضيتين, وأعتقد أنهم
0: كان قريبا يفوز على ألمانيا ساحل العاج, يعني
2: ساحل العاج ألمانيا آخر دقيقة استطاع المنتخب الألماني تحقيق الفوز, وأعتقد أن هذه مباراة جدا مهمة بالنسبة لساحل العاج
0: لضمان
2: الصعود.
0: ما راح يكون في أي تهاون؟
2: لا ما أعتقد في تهاون أبدا.
0: نتوقع أقصد هذا أمر بديهي بيكون يدخل ساحل العاج المباراة بشكل قوي,
2: لكن هو الخوف أن إذا يعني سجل ساحل العاج في بداية المباراة الخوف من التهاون فقط, يعني الخوف من لاعبين ساحل العاج من أنفسهم.
0: صحيح. أيضا الإكوادور لو حقق المفاجأة وفاز على ألمانيا ربما يضمن الصعود, فبالتالي أكيد راح تكون مباريات قوية بين الفريقين, بين ألمانيا والإكوادور وساحل العاج وكروساو. مباراة أيضا ربما هي تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب التونسي لخروج مشرف أو يعني فوز معنوي للفريق أمام المنتخب الهولندي الذي ظهر بشكل كبير في المباراة الماضية أمام السويد وحقق نتيجة عريضة أمام السويد بـ5 أهداف مقابل هدف. كابتن حسن,
1: تحكي عن مباراة هولندا وتونس؟
0: تونس نعم, هي تونس تحصيل حاصل بالنسبة للمنتخب التونسي.
1: شوف منتخب هولندا قدم مستوى كرة رائع بالمونديال لحد الساعة, وخصوصا مباراة ضد السويد. أما منتخب تونس ما عنده شيء يخسره, يا بده يلعبوا من قلبه رب, يا اما بده يرجع يوروا نفسهم بصوره هزيله جدا. ما عندهمش حل, ما في حل ثاني.
0: لكن الفوز بالنسبه لهم مهم, معنوي. يفوز في كاس العالم ارقام تسجل تاريخ.
1: ما السنه
0: يعني 2022 فازوا على فرنسا في دور المجموعات ولكن الفريق الوحيد الذي استطاع التغلب على فرنسا لان فرنسا ضمن الصعود.
1: صح, لكن هم الان عندهم خيار واحد, معركه بالنسبه لبلادهم, بالنسبه لشعبهم, لجمهورهم, يعني ما في خيار امامهم الا الفوز اذا قدموا الصوره المبهره ليرجع على بينهم بشكل مشرف, والا لانه التوانسة بيعشق كره القدم. في حال نزلوا انا بقول لك الواقع, في حال نزلوا من المطار المنتخب التوانسة اذا ما راحوا على اوروبا وهربوا الجمهور بيقتلهم والله بيضربهم, مجنون كره لانه الجمهور التونسي.
0: اكيد الجمهور غير راضي على مستوى منتخب تونس, وكلنا احنا كعرب غير راضين على مستوى منتخب تونس, لكن تبقى الكره التونسيه كرة جميلة, كرة عرفناها وسبق أن صدرت لنا العديد من النجوم. أنا أكيد نأمل في السنوات القادمة أن يظهر المنتخب التونسي بشكل مشرف في بطولات كأس العالم. كابتن داود, هل تتوقع هناك مفاجآت في مباراة تونس وهولندا؟ هولندا ربما تريح بعض اللاعبين, أو خلينا أتأكد من ترتيب المجموعة. 4 نقاط, لا هولندا حتى ما ضمن الصعود حتى هذه الجولة.
2: طبعا يعني المباراة مهمة جدا بالنسبة للهولندي, لكن أنا أتوقع أن المنتخب التونسي يحسن من صورته, خاصة أن الفريق يعني قدم مباراتين سيئات للغاية. لم نتوقع من الكرة التونسية أن تقدم هذا المستوى, خاصة تاريخ الكرة التونسية من 78 في هذا الجيل من أفضل النتائج اللي قدمت في قدمها المنتخب التونسي يعني خلال مسيرته في كأس العالم. أعتقد أنها أتمنى أن الكرة التونسية تعود بصورة حسنة تحسن من صورتها ويراضي جماهير العاشقة الأحمر نجوم قرطاجة صقور قرطاجة. يعني لابد أن الفريق يعني يحقق نتيجة إيجابية حقيقة في هذه المباراة.
0: حقيقة المجموعة الخمسة هذه ربما أكثر مجموعة تعقيدا حتى هذه الجولة. هولندا بأربع نقاط في الصدارة، اليابان بأربع نقاط في المركز الثاني، السويد بثلاث نقاط في المركز الثالث، تونس بصفر نقاط. فبالتالي التنافس ما زال قائما حتى هذا الجولة. ربما فوز السويد على اليابان يصبح سبع نقاط، وخسارة أو تعادل هولندا مع تونس واليابان، يعني هناك إذا حسابات ربما تتغير في آخر جولة لهذه المجموعة تعقيدات.
2: فعلا يعني المجموعة عدد نقاطها قليل يعني، وخاصة التنافس كان واضح في الجولة الأخيرة. يعني إلى الآن لم يحسم من الصاعد في هذه المجموعة.
0: صحيح،
2: أرى ثلاث منتخبات تنافس على بطاقتي الصعود والصعود الثالث، ولكن يبقى يعني يمكن المنتخب الياباني منتخب جاهز قادر ان يقدم ينافس على بطاقة الصعود، وهو من المنتخبات اللي قدمت كرة جميلة في هذه الكأس العالم الحالية، وانا اتوقع ان احد بطاقات الصعود للمنتخب الياباني.
0: انضباط تكتيكي عالي ظهر في المنتخب الياباني. لو هولندا تفوق على تونس سيصبح الأول، واليابان لو تفوق على السويد سيتساوى مع هولندا، لو السويد فازت على اليابان اليابان سيظل بأربع نقاط ربما أيضا يصعد كأفضل ثالث. حسابات معقدة نوعا ما في هذه المجموعة. نتابع أيضا المباراة القادمة ستكون بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الصعود للدور 32 فوزين متتاليين. تركيا خرج من البطولة من الباب الضيق بعد خسارتين متتاليتين. كيف ترى هذه المواجهة كابتن حسن؟
1: شوف صراحة أنا زعلان على الكرة على على على المنتخب التركي، لأن المباراتين اللي قدمهم
0: ما كان يستحق الخسارة
1: ولا بأي شكل من الأشكال.
0: صحيح صحيح،
1: استحوذ كرة 78% بالمباراتين، طرد لاعب باراغواي وما أدروا عنه شيء، إضاعة الفرص بشكل مش طبيعي أمام المرميين،
0: يملك نجوم أيضا،
1: يملك نجوم ريال مدريد بالدوري الأوروبي يعني، وحتى الدوري التركي عالي الرتم،
0: عالي الرتم،
1: عالي الرتم، جماهير، اشتراك بالدوري أبطال أوروبا، بيوصل عم يوصل صار عم يوصل المراحل المتقدمة. ما بعرف كيف خسروا، ما قدم أن يطلع ما قدم أن يطلع بصورة مشرفة
0: دائما أمريكا. خلاص هي كرة القدم مرات يعني الاستحواذ لا يكفي.
1: يعني أعطيك مثال ضبيط برجع بكرره أنا، بال 1990 كعم تلعب البرازيل والأرجنتين بالدور الثاني بالدور 16، كابتن حسين في ذاك الوقت ولا هجم للمنتخب الأرجنتيني، سبع ضربات بالعارضة لمنتخب البرازيل في ذاك الوقت، إضاعة كم من الهائل من الفرصة، هجمة واحدة امتلكها مارادونا عطاها راوغت لاعبين ثلاثة عطاها لكانيجا، كانيجا سجل الهدف وطلعت البرازيل برا. أكثر من 16 فرصة محققة لمنتخب البرازيل في ذاك الوقت على باب المرمى وتألق الحارس الأرجنتيني. للأسف المنتخب التركي
0: خرج من الباب،
1: خرج الباب ضيق
0: وخالف كل التوقعات حقيقة.
1: طبعاً طبعاً
0: كانت تتوقع المنتخب التركي يصل بعيداً.
1: طبعاً
0: باراغواي وأستراليا المباراة صعبة حتى هذه المجموعة، يعني الولايات المتحدة ست نقاط، أستراليا ثلاث نقاط، باراغواي ثلاث نقاط، تركيا صفر نقاط. مباراة ستحدد من سيصعد ومن سيبقى في كأس العالم.
2: أنا أعتقد يمكن أعتقد أن تكون المباراة تصل إلى التعادل، فالفريقين من يضمنوا الصعود إلى دول الأقصاية
0: ربما، لكن أيضا فارق الأهداف ليس جميع الثوالث سيصعد، فقط ثمان ثوالث
2: سيرافقون، ثمان ثوالث، لكن أنا أقرب للتعادل هذه المباراة، أقرب للتعادل. صحيح. خاصة أن الفريقين ما ظن يعني يسعوا للمغامرة في اللعب المفتوح، خاصة الأورجواي فريق كبير، ولكن يبقى
0: الباراغواي
2: فريق
0: ليس كبير، يتميز بالجهازات يعني كبيرة ولكن
2: بدنيا ولكن يبقى ما هو أستراليا تقريبا متقاربين.
0: من الأقرب؟
2: أنا أتوقع أنها تكون مباراة تعادل.
0: تعادل. جميل. مشاهدينا مستمعينا الأعزاء، لم يبقى سوى، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، ولم يبقى سوى أن أشكر ضيوفنا في الأستوديو، الكابتن داود سالم نجم الكرة العمانية سابقا، والكابتن حسن أحمد أكاديمي رياضي، وأيضا الشكر موصول لمخرج البرنامج العزيز الغالي سالم القساسي، وأيضا في الإخراج المرئي بدر البلوشي، وفي الإشراف العام والإعداد الأستاذ الإعلامي سالم الحبسي. إن شاء الله كذا تستمتعوا ب أجازة نهاية الأسبوع، خميس جميل قضاء وقت ممتع لكم جميعا، أوقات ممتعة بإذن الله تعالى. وصلنا معكم إلى الختام، على الخير كنا معا، وعلى المحبة سنلتقي بعون الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.

أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.